أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
7: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: مالك يا محسن بتفكر فيها أنت؟ مين وحشك أكتر، أبوك ولا ورد؟
1: عاوز الحقيقة لوكسور كلتها وحشك.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. اشرح له سبب سقمي.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير وصباح السرور عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما أنتم. يا صباح الخير على بداية أسبوع لبعض الناس، ويا صباح الخير لأصحاب الباصات اللي خارجين في الأجواء هذه عشان يبحثوا عن لقمة عيشهم، وأيضا يا صباح الخير لكل شخص جالس يسعى ويشتغل عشان يحسن مستواه الدخل أو يحسن مستقبله. يا صباح الخير لكل ساعي ولكل شخص مبتسم للحياة رغم الظروف، رغم كل حاجة، رغم أي شيء يوقعه، إلا أنه يقول الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على كل ما تأتيه إلي يا رب. ويا صباح الخير في الختام لجميع طاقم إذاعة عادن الغد، كل شخص باسمه وصفته، وتحديدا سوف أخصص التحية الصباحية للأشخاص المتواجدين في الاستديو، من ناصر فائز خلف الكواليس مخرجنا الرائع إلى زميلتي في التقديم ديانا سلطان، وأقول لك صباح الخير ديانا.
1: يسعد صباحك يا عهد، اشتقنا لك يا عهد، أسبوع كامل ما نشوفكش في عادن هذا الصباح، ولكن نورة يعني بداية أسبوع جديد وطلة حلوة
0: حبيبي،
1: وإن شاء الله ما تحرميناش من ظهور معنا في الصباحين.
0: أهمش الصباح متواجدة ولكن في بعض المشاغل تخلي الواحد يغيب فترة ويكتشف مستوى يعني اشتياق المتابعين والمستمعين إليه إذا ركزوا على غيابي أو لا.
1: أخولك يا عهد، يسعد صباحك وأيامك يا رب، ويسعد صباح وأيام كل المستمعين لنا عبر تردداتنا المسموعة 959 وكذلك 899 لكل من يشاهدنا ويمر ويشاهدنا أيضا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة وحلقة أنا بالنسبة لي إنه نهاية شهر وبداية شهر، يعني اليوم ممكن آخر شهر من ذو القعدة،
0: أيوة وبكرة أيوة
1: بداية شهر ذو الحجة، ف يعني واقين على العيد وأنا فرحانة
0: بالعيد
1: فرحانة بإجازة العيد.
0: هو حقيقة كلنا محتاجين إجازة لأن الفترة الماضية مرينا فيها بضغط من حيث الأشغال والدراسة وما إلى آخر ذلك، فنحن متحمسين للإجازة ولكن مشيش نغيب على المستمعين أكيد يعني، ولكن إحنا بنكون دائما معاكم. طب عزيزتي ديانا، إيش الرسالة الصباحية لهذا اليوم؟
1: رسالتنا الصباحية مستمعينا تتحدث في العجلة الندامة وفي التأني
0: السلامة
1: في حياتنا بشكل عام. يمكن البعض لما يسمع هذه المقولة بيخطر له ثاني السلامة ناحية السيارات والطرقات أيوه. وما إلى ذلك، لا يعني حتى في حياتنا يجب علينا أنه نتأنى قليلا
0: في أخذ القرارات
1: بالضبط، نقطة جميلة
0: صحيح في أخذ القرارات تحديدا بالنسبة لي أنا كعهد، أنه لازم قبل ما أخذ أي قرار أو قبل ما تخرج مني كلمة لازم أفكر فيها، فمش شرط لازم أقول أيوة في ذيك اللحظة أو لا في ذيك اللحظة، أفكر بالموضوع. فالتأني أنا هنا أعرف كيف الكلمة اللي بتخرج مني إيش إيجابياته إيش سلبياته، الوعد اللي بيخرج من لساني إيش بيكون مسؤولياته وإيش المترتب عليه وعلى الطرف الآخر. لهذا عندما تتأنى أنت تعطي لنفسك مساحة أنك تفكر تحكم وتحلل الأمر، أما إذا تستعجل فهنا بعد فترة سوف تندم، أو بعد لحظات بسيطة من قولك الكلمة أو عمل الفعل المعين سوف تندم وتقول يا ريت اللي كان ما كان.
1: صحيح، من ناحية القرارات مستمعين يجب علينا أن نتخذها بكل يعني حرص وبكل تأني، لأنه إذا كانت قراراتنا خطأ رح نخسر أنفسنا ونخسر علاقاتنا مع بعض الأشخاص. زي ما ذكرت أحد في بعض الناس يعني كده تلقائيا يعني في كل مواضيع مهمة وفي حياة الناس يأخذوا قرارات سريعة جدا ويخرجوا الكلمة بدون ما يحسبوا لها ألف حساب. صحيح. فبالتالي تترتب هناك العديد من الأحداث المواقف، فهل أنت يعني على أد هذه المسؤولية عندما قلت هذا الكلام أو عندما طرحت هذا الوعد أو هذه الكلمة اللي تلفظتها؟ فلا، يجب علينا أنه نحاسب كلامنا، نحاسب قراراتنا، وعودنا، أي شيء في حياتنا يجب علينا أنه نتأنى ونكون قد المسؤولية.
0: صحيح، فنحاول قدر الإمكان أنه نركز في حياتنا أو في قراراتنا أو في أفعالنا، دائما ما نقولش أن العجلة أن شيء جميل. ممكن أقول لكم المغامرة حلوة، ودائما أنا من متعارف علي كعادة أقول المغامرة حلوة، ولكن عندما تخوض أي مغامرة يجب عليك أن تفكر. فعشان مش إنه معناه المغامرة يعني لازم أكون مستعجل، لازم أكون متهور إنه أروح أعمل بنفسي بعدين أندب بالنهاية، ليش أوصل نفسي للندم؟ فبدل ما أندم وأجلس أحزن، أفكر قبل ما أفعل أي شيء، أفكر وأتأنى في القرارات وفي حياتي أيضا وفي التصرفات عشان ما يجيش الندم. وإن أتى الندم تكون على نسبيا ندم خفيف لأنك فكرت حللت، ولكن الأمر خرج من يدك. لهذا أعزائنا المستمعين والمتابعين، كما قالت زميلتي ديانة في بداية الحلقة، في التأني السلامة وفي العجلة
1: الندامة. فإن شاء الله مش كلنا نندم يا رب، وإن شاء الله تكون كل قراراتنا، اختياراتنا، ألفاظنا، كلماتنا تكون موزونة، وإحنا على قدها يكون عندنا مسؤولية إن كانت سلبية أو إيجابية، فيجب علينا نكون مسؤولين
0: ونتحمل كل شيء.
1: صحيح.
0: وفي نهاية الرسالة الصباحية نقول لكم يا صباح الخير، وتأنوا في حياتكم ولا تتعجلوا أبدا. أما الآن أنا بتعجل بحاجة، أننا حابين نسمع هديث الصباح المجهزة من ناصر فائز، ثم نعود إليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام.

0: مرتو.
1: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم. أما الآن سوف نذهب إلى الجولة الطويلة والتي هي لطيفة جدا، وهي جولتنا في فقراتنا المتنوعة.
2: نعم.
1: ولكن أولى فقراتنا لهذا اليوم هي نشاط الطقس الجوية، وسوف نتعرف مع بعضنا عن حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأحد الموافق 17 من مايو 2026، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها.
2: نعم، هناك طقس صحوي لغائم جزئيا، حار إلى حار جدا نهارا، معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من جزيرة سقطرى، هذه في المناطق الساحلية والقريبة منها. أما الرياح ستكون معتدلة.
1: أما المرتفعات الجبلية سيكون هناك الطقس غائم جزئيا إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها رعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، بالإضافة إلى هضاب ومرتفعات محافظات أبين وشبوة وحضرموت أيضا.
2: أما المناطق الصحراوية والهضبية مستمعينا، طقس صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا إلى شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، الرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
1: وننتقل الآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في المحافظات التالية، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى المحافظات معنا كالعادة هي عدن الحبيبة، سجلت عدن درجة الحرارة العظمى 37، أما الصغرى 29. حالة الطقس والرياح هناك هنا سيكون صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا، معتدل ليلا، والرياح أيضا معتدلة.
2: نعم، أما المكلة فالمكلة هناك العظمى 34 والصغرى 27، وحالة طقسها كعدن.
1: أما جزيرة الأحلام سقطرى، والذي نتمنى أن نذهب إليها يوما ما أنا وديانا تحديدا، سجلت درجة الحرارة في سقطرى العظمى 36، أما الصغرى 26. حالة الطقس والرياح هناك سيكون غائم جزئيا إلى غائم، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح أيضا معتدلة.
2: نعم، المخا سجلت مستمعين العظمى فيها 38 والصغرى 28، وحالة الطقس يصح إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: أما الغيضاء سجلت درجة الحرارة العظمى 36، أما الصغرى 26. حالة الطقس والرياح هناك سيكون صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا، معتدل ليلا، والرياح أيضا معتدلة.
2: أما زنجبار في أبين سجلت العظمى 36 والصغرى 28، وحالة طقسها كالغيضاء.
1: وفي الختام معنا لحج الخضيرة، سجلت لحج درجة الحرارة العظمى 38، أما الصغرى 27، وحالة الطقس والرياح كسابقاتها.
2: نعم، في مدن المناطق الصحراوية والهضبية سيئون هناك العظمى 42، الله يعينهم،
1: مرتفع جدا،
2: والصغرى 21. يعني يمكن يقول لك أو أنا سمعت أنه أكثر منطقة حارة في حضرموت هي سيئون
1: حقيقة،
2: فالله يعينهم. وحالة الطقس والرياح في سيئون صحو إلى شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: أما عتق سجلت درجة الحرارة العظمى 37، أما الصغرى 23. حالة الطقس والرياح هناك سيكون صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح أيضا معتدلة.
2: بيحان سجلت العظمى أيضا كعتق 37 والصغرى 21، وحالة طقسها كعتق أيضا.
1: أما المناطق الجبلية ونبتدئها بتعز الحالمة، سجلت تعز درجة الحرارة العظمى 33، أما الصغرى 19. حالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا، وبارد نسبيا ليلا، والرياح أيضا معتدلة.
2: في صنعاء العظمى هناك 31 والصغرى 14، وحالة الطقس والرياح في صنعاء غائم جزئيا إلى غائم، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح معتدلة.
1: أما ذمار سجلت درجة الحرارة العظمى 28، أما الصغرى 12. حالة الطقس والرياح هناك سيكون غائم جزئيا إلى غائم، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح أيضا خفيفة.
2: الضالع سجلت العظمى 34 والصغرى 19، حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونختتمها بالبيضاء، سجلت البيضاء درجة الحرارة العظمى 32، أما الصغرى 14. حالة الطقس والرياح في البيضاء سيكون صحو إلى غائم جزئيا، حار نسبيا نهارا، بارد ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
2: في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا، نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
1: وأيضا نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة. وكانت هذه النشرة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد قطاع الأرصاد الجوية محافظة عدن، من إعداد المهندس علي براشد عليب.
2: فاصل ثم نعود.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، والآن مع نشاط الأسعار الخضار والفواكه من سوق الجملة المنصورة وتحديدا محافظة عدن مها في يومنا هذا الأحد 17 من مايو 2026، ونبتدئها بأولى المحاصيل معنا والذي هي
1: الخضار. ومن الخضار مستمعينا أولاها البطاطس أو البطاط 22 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 15 ألف وسعر الكيلو من 600.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة يتراوح السعر من 15 إلى 27 ألف، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 700 إلى 1400.
1: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 6000 وسعر الكيلو من 300.
0: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس بيكون من 3 إلى 3500 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 700.
1: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 10000 وسعر الكيلو من 1200.
0: أما الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 4000 إلى 5000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 100 إلى 200 كده.
1: تقولوا 300.
0: أيوة. تزيد حبة لازم تزيد.
1: أيوة. الكوسة مستمعينا 15 كيلوغرام في السلة من 13000 وسعر الكيلو من 800.
0: أما الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 9000 إلى 10000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 600.
1: الخيار رخيص يا جماعة، يلا أيوة. نصلح مخللات وناكل خيار
0: نعيش أقوى.
1: الببر 8 كيلوغرام في السلة من 5000 وسعر الكيلو من 600.
0: أما البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 15000 إلى 17000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 700.
1: نعم. كوبش كبير مستمعينا الحبة من 2000 إلى 2500 والصغيرة من 1000 ريال.
0: ونذهب الآن إلى محاصيل الفواكه، ونبتدئها بالفاكهة التي تكون متواجدة معنا طوال السنة والذي هي الموز. الموز سجلت 30 كيلوغرام في الكرتون من 20000 إلى 23000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 800.
1: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 8000 وسعر الكيلو للجرام الواحد من 400.
0: أما الحبحب فهو بالكيلو الجرام الواحد بيكون سعره متراوح ما بين 700 إلى 800. أما الشمام فهو سينقص عنه بمئة، سيكون سعر الكيلو الواحد يتراوح ما بين 600 إلى 700.
1: تحدث إن الشمام غالبا يكون أغلى من الحبحب.
0: الآن زعل شي نقص قليل.
1: إن شاء الله. الخوخ فرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 55 ألف. 45 يعني اهدي لهم 5000 وسعر الكيلو من 2000 إلى 2800.
0: أما مانجو تيمو مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 35000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 إلى 1800.
1: مانجو قلب الثور من 20 كيلوغرام في السلة هي من 18 إلى 30000 وسعر الكيلو من 900 إلى 1500.
0: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 20000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 1000.
1: مانجو بركاني أو بركاني مش عارفة 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 45000 وسعر الكيلو من 1500 إلى 2300.
0: ونكمل قائمة المانجوهات.
1: قولي الأمانة أني لازم أروح أجلس جنب صاحب الخضرة يقول لي وين أنواع المانجو.
0: عرفني الفرق بينهم عشان أعرف أنا لما أقرأ إيش الفروقات.
1: صحيح.
0: حقيقة أنا لا أعرف أيضا، ولكن سوف نذهب أنا وأنت يوما ما نكتشف هذه المعلومة. ونختتمها بالمانجو بأنواع المانجو، وآخر الأنواع معانا هي مانجو زبدة سجلت 20 كيلوغرام في السلة من 25000 إلى 35000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1300 إلى 1800.
1: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 13 إلى 15000 وسعر الكيلو من 900.
0: عشرتي ولا عادي؟
1: عادو.
0: عادو. الليم برتفع ودي أنا ما عشرتش عادي. أنا عشاري عادو مراعي لي في البيت عادي، بس عادي قلت عشر.
1: خلاص لما ينجح جميلنا.
0: لا. عنا لا. نذهب إلى المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 50000 إلى 70000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 2500 إلى 3500.
1: زيتون الجوافة مستمعينا 18 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 22000 وسعر الكيلو من 1200.
0: ونختتمها بالفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 40000 إلى 45000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 4000 إلى 4500. وكانت هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري محافظة عدن من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى. أما الآن
1: إلى فقرتنا الجديدة مستمعينا، بمناسبة أنه قرب عيد الأضحى المبارك. صحيح. يعني خلال هذه الفترة من الآن إلى العيد منخصص فقرة اللي هي نشرة أسعار المواشي يعني التي لوحظت في سوق المواشي بدار سعد خلال هذه الفترة، ونبتدئها اليوم مستمعينا. في هذه يعني القائمة التي وصلتنا، وأول من المواشي اللي راح نقراهم الماعز من 7 إلى 9 كيلو ضد، أعتقد كذا، من 12 لا الرقم عالي جدا، من 120,000 إلى 140,000.
0: وأيضا يوجد لدينا أغنام الضان من 10 كيلو، من 10 إلى 15 كيلو، بيكون سعره من 150 إلى 280,000.
1: نعم، هذا أعتقد بالمعز. أما الضان اللي عادوا من 7 كيلو إلى 9 كيلو جرام، إلى كيلو عفوا مش كيلو جرام، ما نش عارفة إيش بيتحمل
0: إلى
1: الكباش.
0: كيلو بيكون 11،
1: من 110 إلى 140,000. أما من 10 إلى 15 كيلو جرام عهد
0: بيكون من 150,000 إلى 270,000.
1: نعم، الأبقار مستمعين الرضيع من 25 إلى 40 كيلو، من
0: 420,000 إلى 650,000.
1: أما العقول من 70 إلى 100 كيلو، تقريبا من 950,000 يا جماعة. أيوة،
0: الأسعار كبيرة، ف 950,000
1: إلى 1,250,000.
0: وأما الثيران اللي بيكون من 120 إلى 200 كيلو بيكون سعر، أو 200 كيلو أو 140 كيلو، بيكون من 50,000، لا مش 50، 500,000 إلى 2,100,000. واو.
1: معلش هذه أول مرة نقريها،
0: فنشوف الأسعار مصدومين. نحن من
1: الإبل، الجمال وتحديدا الرضيع من 30 إلى 50 كيلو جرام، سعرها من 550,000 إلى 750,000.
0: أما الإبل الكبير بيكون، اللي يكون من 200 كيلو ما فوق، بيكون ب1,100,000 أو وإلى 1,450,000.
1: بالعافية. والدواجن مستمعينا من 1000 كيلو جرام، إلى 1200 جرام، سعرها من
0: 5000. أما الذي ستكون من 1000 إلى 300 جرام، أو من 1000 إلى 1500 جرام،
1: نعم،
0: بيكون سعرها من 5500. حبوب
1: البيض الكرتون 12 طبق حجم كبير من 60,000. طبعا مستمعينا هذه أيضا نشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري في عدن، إعداد باشمهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
0: نذهب إلى فاصل
1: ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى نشرتنا من الخطوط الجوية اليمنية لنتعرف مع بعض على رحلاتنا لهذا اليوم من طيران اليمنية، ونبتدئها بأولى الرحلات معنا في هذا اليوم الذي هو الأحد الموافق 17 من مايو 2026.
1: وأول الرحلات مستمعينا 512 أقلعت من مطار عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى مطار جدة في الساعة 5 صباحا،
0: ورحلة رقم 513

0: أقلعت من القاهرة في الساعة 7:30 صباحا وسوف تصل إلى الريان في الساعة 11 صباحا.
1: ورحلة 602 عدن ستقلع في الساعة 9 صباحا من مطار عدن وتصل إلى مطار القاهرة في الساعة 1:15 ظهرا.
0: ورحلة رقم 603 تقلع من القاهرة في الساعة 2 ظهرا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 5:30 مساء.
1: رحلة 430 عدن الغيضاء تقلع من مطار عدن في الساعة 9 صباحا وتصل إلى مطار الغيضاء في الساعة 10:30 صباحا.
0: أما رحلة رقم 430 وهي متابعة من الغيضاء إلى سقطرة وتقلع من الغيضاء في الساعة 11:15 صباحا وسوف تصل إلى سقطرة في الساعة 2:30 ظهرا.
1: ومن سقطرة إلى الغيضاء أيضا في رحلة 431 تقلع من مطار سقطرة في الساعة 1:15 ظهرا وتصل إلى مطار الغيضاء في الساعة 2:30 ظهرا.
0: وأيضا يا عزيزتي رحلة رقم 431 وهي رحلة متابعة وهي من الغيضاء إلى عدن، تقلع من الغيضاء في الساعة 3:15 عصرا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 4:45 دقيقة عصرا.
1: رحلة 616 الريان القاهرة تقلع من مطار الريان في الساعة 12:00 ظهرا وتصل القاهرة في الساعة 4:45 عصرا.
0: ورحلة رقم 609 من القاهرة إلى عدن تقلع من القاهرة في الساعة 4:45 دقيقة عصرا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 8:15 مساء.
1: ورحلة 532 عدن الرياض تقلع من مطار عدن في الساعة 6:00 مساء وتصل الرياض في الساعة 8:00 مساء.
0: ورحلة رقم 533 من الرياض إلى عدن تقلع من الرياض في الساعة 9:00 مساء وتصل إلى عدن في الساعة 11:00 مساء.
1: وقبل الختام رحلة 610 عدن القاهرة تقلع من مطار عدن في الساعة 7:15 مساء وتصل القاهرة في الساعة 10:30 مساء.
0: وفي الختام رحلة رقم 611 تقلع من القاهرة هي إلى عدن، سوف تقلع من القاهرة في الساعة 11:30 مساء وسوف تصل إلى عدن في 3:00 فجرا.
1: كانت هذه رحلاتنا لهذا اليوم، نتمنى الوصول الآمن لكل هذه الرحلات. فاصل ونعود.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونرحب بأي شخص أنضاف إلينا الآن ونقول له لا تروح لبعيد، خليك مع إذاعة عدن الغد وتحديدا الآن مع برنامج عدن هذا الصباح. أما الآن أعزائنا المستمعين والمتابعين ننتقل إلى جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد لنطلع على أبرز العناوين والأخبار الموضوعة فيها، ونبتدأ بأبرز العناوين في الصفحة الرئيسية.
1: وزير النقل يوجه بتحقيق عاجل واحتجاز سفينة مشتبهة بتسببها في تلوث بحري في خليج ميناء عدن.
0: وتصعيد قبلي يهدد بإيقاف إمدادات الوقود والغاز من مأرب وتحذيرات من أزمة وشيكة.
1: رئيس الوفد الحكومي كشوفات أسماء المحتجزين المتداولة غير دقيقة وسيتم الإعلان عنها عند التنفيذ.
0: وأيضا هيئة النقل البري تعلن نجاح تفويج أكثر من 11 ألف حاج عبر الوديعة.
1: أيضا تفاصيل صادمة تكشف سبب فجيعة العبر وتوجيهات بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة.
0: وأيضا كيف تحولت أبين من ساحة صراع إلى شراكات قبلية ودولية في نفس الوقت.
1: نذهب بكم مستمعينا إلى صفحات عدن الغد الداخلية لنقرأ العديد من الموضوعات في عدن الغد، ومنها أبو عذل يهاجم حملات التحريض ضد الضالع خطاب الكراهية يكشف إفلاسا سياسيا وإعلاميا.
0: والرئيس الوفد الحكومي كشوفة أسماء محتجزين متداولة غير دقيقة وسيتم الإعلان عنها عند التنفيذ.
1: وإلى الصفحة الثالثة من

0: عادا الغدا. نقرأ أيضا التكتل الوطني يرحب باتفاق الأسرى ويحذر الحوثيين من تحول الملف إلى ورقة ابتزاز سياسي.
1: ونذهب إلى الصفحة الرابعة ويوجد لدينا هناك تقرير أبي أن تعيد تعريف المشهد، كيف تحولت القبيلة إلى شريك للدولة في لحظة فارقة.
0: نعم، واليوم بدأ أولى جلسات محاكمة قتلة الشهير عبد الرحمن الشاعر.
1: ونذهب الآن إلى الصفحة الخامسة ونقرأ أبرز العناوين الموضوعة هنا. أمن أبين تتسلم متهم بجريمة قتل في سوق شقرة وتودعه في السجن.
0: مجهولون ينبشون ليلا قبور تاريخية وقديمة في لاحج ومطالبات بتحقيق عاجل.
1: ولجنة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع تنفذ نزولا ميدانيا إلى اللواء 111 مشاة في أحوى بمحافظة أبين.
0: وإلى صفحة السادسة مستمعينا نقرأ إغلاق مكاتب الأراضي بعدن يشل مصالح المواطنين منذ أشهر.
1: وغضب شعبي في بئر أحمد بعدن بسبب ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق.
0: تحذيرات من انفلاتات أسعار الوقود والغاز تشل الغضب في لودر.
1: وأيضا دعوة الإنقاذ فيصل القطيبي بعد تدهور حالته الصحية في العناية المركزة بعدن.
0: وكود النسية قرية منسية بين أبين تصارع الحياة بلا ماء ولا كهرباء.
1: ونذهب إلى الصفحة السابعة ويوجد لدينا هنا تغطية بقلم أو بعدسة هاشم السيد ويقول مسك الختام، المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بعدن يسدل ستارة.
0: أيضا في الصفحة الثامنة تقرير بقلم أسامة عفيف ملايين الأطفال في بلادنا تحت تهديد الانهيار الإنساني.
1: ونذهب إلى الصفحة التاسعة ويوجد لدينا أيضا حوار من نضال فارع نحاول تخفيف معاناة مرضى اليمنيين في الأردن رغم التحديات الكبيرة مع الدكتورة قبول باعامر تصرح لعدن الغد.
0: وإلى كتابة كتابنا في الصفحة العاشرة والحادية عشر نقرأ منها على السريع أبرز العناوين. أمين الحاج كتب مسؤولية وزير الكهرباء بين التصريحات والتحقيق.
1: أما عبد الله الجفري كتب لدينا قضية الإعاشة اختبار حقيقي لشفافية الدولة.
0: وإلى صفحة الثانية عشر مستمعينا في الرياضة المحلية نقرأ جدول ترتيب الدوري اليمني لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
1: وشمسان يتجه للاحتجاج على مشاركة لاعبه أسامة صياد مع تضامن.
0: اتحاد كرة القدم بتعز يسعي لانطلاق بطولة دوري أندية الدرجة الثالثة.
1: وننتقل إلى الصفحة الثالثة عشر مع الرياضة العالمية ونطلع على أبرز المواضيع المطروحة لدينا. قبل المونديال مدينة أمريكية تفاجئ ميسي وتطلق اسمه على أحد شوارعها.
0: يا سلام يرغبوا في يعني في المشاركة. العودة. نعم، حسم الأمر موعد إعلان ريال مدريد عن مدربه الجديد.
1: وحكم اسكتلندي حاكم اسكتلندي تحت حماية الشرطة بعد احتباسه جزائي لسلتيك.
0: وإلى صفحة الرابعة عشر مستمعين تحليل الخليج وإيران هل دقت ساعة المواجهة المباشرة؟
1: ونذهب إلى الصفحة الأخيرة في قسم المتابعة والتقييم يوجد لدينا هنا موضوع يقول جدل في الكونغرس حول الشريعة الإسلامية اتهامات بتوظيف سياسي للخوف من المسلمين.
0: نقرأ انتقدت النائبة الديمقراطية بليم ما وصفته بمحاولات بعض الجمهوريين تفخيم المخاوف المتعلقة بالشريعة الإسلامية مؤكدة خلال جلسة في الكونغرس الأمريكي أنه لا يوجد أي مشروع قانون في الولايات المتحدة لاعتماد الشريعة ولا توجد محاكم أمريكية تطبقها بدلا من القانون الفيدرالي، بالتالي لا مبرر لإثارة الذعر حول هذا الموضوع.
1: وأوضح جاي بيل أن الخطاب السياسي الذي يربط المسلمين بتهديد قانوني لا يستند إلى وقائع بل يستخدم بحسم قولها لأغراض سياسية داخلية. وفي السياق نفسه نقلت وكالة رويترز عن منظمة أمريكية مسلمة قولها أن جلسات يقودها مشرعون جمهوريين تحت شعار يجعل الأمريكا خالية من الشريعة تساهم في تأجيج خوف من المسلمين وتغذي خطابات وصفتها بالتحريض.
0: تشير هذه الجلسات مستمعينا بحسب تلك المنظمات إلى استمرار الجدل السياسي في الولايات المتحدة حول قضايا الهوية الدين الهجرة في ظل انقسام حاد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول طريقة تناول ملف المسلمين داخل الخطاب العام الأمريكي. ودائما يعني في دول الغرب نظرتهم السلبية
1: عن المسلمين وأنهم تم تحريصهم أو محورتهم على أنهم إرهابيين، ولكن نتمنى أن يتعدل ذلك الأمر. أما الآن عزيزتي يوجد لدينا مثل ألماني ماذا يقول؟
0: لا تدع كلبا يشم خوفك ولا إنسان يشم احتياجك
1: فكلاهما سيعضك حقيقة.
0: هذه جولتنا الإخبارية مستمعينا انتهت إلى هنا. لمزيد من أخبار مقالات تقارير يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن لغد الإعلام. نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونحيي أي شخصا أنضاف إلينا جديدا ونقول له لا تذهب إلى بعيد، ابقى مع إذاعة عدن الغد، سواء كنت تستمع لها من عبر الراديو وتردداتنا الإذاعية أو كنت تستمع إلينا وتشاهدنا عبر بثنا المباشر في الفيسبوك. نقول لك لا تذهب بعيد، ابقى معنا في إذاعتنا وتحديدا في برنامج عدن هذا الصباح، لأننا سوف نناقش موضوع سوف يهمكم، لأننا الآن ذهبنا وانتقلنا إلى فقرتنا الخاصة بكم وهي مساحتنا التفاعلية التي سوف نتحدث بها عن موضوعنا المطروح لهذا اليوم، والموضوع الذي هو يا عزيزتي وهو يتحدث اليوم عن
1: نعم يتحدث تحت عنوان أنقذ المسافرين وحوادث السير. تعاني الطرق الطويلة والرابطة بين المحافظات في بلادنا من تدهور كبير تسبب في ارتفاع الحوادث المرورية وخسائر الأرواح، خصوصا في الطرق الدولية التي يسلكها المسافرون القادمون من الخارج، وتزداد المخاطر بسبب الحفر وتهالك الأسفلت وغياب وسائل السلامة والإرشادات المرورية. كما تشكل المنعطفات الجبلية والرمال الزاحفة والحيوانات السائبة تهديدا دائما للمسافرين، ويستدعي هذا الوضع تحركا عاجلا لصيانة الطرق وتحسين البنية التحتية لحماية أرواح المواطنين وتسهيل حركة التنقل. سؤالنا التفاعلي،
0: هل سبق أن واجهت موقفا خطيرا أثناء السفر بين المحافظات، وما أبرز المشكلات التي تعاني منها الطرق برأيك أنت؟ طبعا جميعنا نرى أن في مشاكل كثيرة جدا في الطرقات، فحاب نسمع آراءكم من الأشخاص اللي تنقلوا بين محافظة إلى أخرى، أو ما سمعوه من أصدقائهم أو معارفهم، وبرأيكم كيف يمكننا أن نحل، وأيضا برأيكم أين هي المشكلة الحقيقية، هل هي تكمن في الدولة أم تكمن في المواطن نفسه؟
1: نعم مستمعينا، كان معنا ضيف بس مع الأسف الشديد يعني نحاول الاتصال به وهو لا يرد، يعني مش عارفة الضيوف دائما يفركوا في ابننا يا عهد مع الأسف الشديد.
0: للأسف
1: يعني
0: الشديد
1: كان
0: ممكن
1: البداية بيقول إنه مش حاب إنه يطلع معنا، ولكن
0: صحيح
1: مش بيعمل بهذه الطريقة. على
0: صحيح
1: العموم مستمعينا، نحن حابين إنه نستمع إلى رأيكم واتصالاتكم حول هذا الموضوع، وهل سبق أن واجهت موقفا خطيرا أثناء السفر بين المحافظات تحديدا؟ ما أبرز هذه المشكلات التي تعاني منها طرق بلادنا؟
0: هل يمكنني أن الإجابة أنا قبل ذلك؟
1: شكلك سافرتين.
0: لا يعني عادني الصباح أغني أقول لك أشكيلك.
1: أوكي تمام يلا.
0: طيب يا عزيزتي، طبعا أنا ممكن أقول أن أنا واجهت مشاكل كثيرة، ولكن الحادثة الذي تعتبر
1: عالقة
0: في ذهني كثيرا هو سفري من عدن إلى حضرموت. طبعا الجميع يعرف أنه عدن وحضرموت في مسافة طويلة بينهما، وفي طريق مش ذاكر الاسم بس مش عارفة إيش الغيل، مش ذاكرة حرفيا، انه قبل 4 أو 5 سنين كان الموضوع، فهي كأنه تدوري حول يعني طريق جبل، كأنه طريق جبل الموضوع.
1: أيوة.
0: فمش عارفة كيف الباص، انه الطريق هذا جدا صغير وما فيش اي سورة، فانتي لو الباص انحرف انتي للهاوية.
1: او يلا شكلكم طلعتوا فوق جبل يعني ولا
0: ايوة الموضوع كان فوق جبل. فانتي بتصوري انه هذا الطريق ذهاب واياب، والطريق صغير جدا، فكان ليل صدر وكان في امطار، فكان حرفيا الله كان بينقرف، فالموقف والمشكلة كنت نايمه فقمت عن خوف، فالموضوع دي الحادثه ثابته في ذهني جدا. ولكن ايضا انا وانت الان سوف نذهب الى المتصل الذي اتصل الان، وسوف نرى ما هي الحادثه الذي سمع عنها وبقت ثابته في ذهنه او هو خاض هذه التجربه، ونقول
1: الو يا صباح الخير.
2: الو يا صباح النور.
1: يا صباح
0: العافيه. الورد.
2: صباحكم وصباحكم سعادة جميعا،
1: طاقم
2: العمل والمستمعين كلكم، أحلى لكم أحلى أحلى تحية
1: لك. أحلى التحية لك يا أستاذة منى، احنا سعداء جدا باتصالاتك معنا بإثراء دائما برنامج عدن هذا الصباح بكل ما تحمليه من معلومات.
2: الله يحفظك حبيبتي، والله يبعدنا عن الحوادث.
1: آمين
0: اللهم آمين يا رب.
2: وهذه الأشياء اللي بتحصل مع الأسف من فعل الإنسان مع الأسف. طبعا الموضوع هذا فعلا مهم، لأنه تؤدي فيه إلى أرواح ناس. مشكلات ما مشكلات أكيد المسؤولين بيتهربوا يا ديانا.
1: أيوة.
2: لأنه ما عندهمش أي كلام، يعني نحن المواطنين نقص نعطيهم حلول، نقص نعطيهم الإرشادات، نقص نعطيهم الأفكار، وهم يعني مسؤولين بس يعني على الأسف يعني متجنبين مسؤوليتهم. عموما أكثر الطرق في في في في مدننا مع الأسف، بالذات المدن الريفية، يعني يمكن مدينة بعدن طبيعتها وطرقها غير الأريف، يعني أيوه. أكثر حوادث لما سافر شفتها ترسان مثلا، لأن الطريق هي تؤدي إلى أكثر من طريق إلى يافا إلى بعض المخارج أيوه. فهذه المخارج دائما مش معبدة بالشكل الصحيح. بتلاقي الأرياف عندنا في رسان بيافا حالمين كمان سنة حالمين كلها جبال وأماكن مرتفعة جدا. فكانت بعض الجهات زمان قبل سنين مسؤولة عملت بعض عن بعض تسهيلات وكذا، بس ما كانت جذرية أو بالشكل الصحيح. ظل المواطنين هم من يعمل الحلول الترقيعية ويعملوا يعني تجار يعملوا على شعب يعني تصليحها وتسليكها، لأنها فوق جبال فكانت يعني بشكل مو مفجع. والله يا ديانا
0: وعهد
2: لو شفتوه تفتقعوا ما تخدروش يعني حتى المنظر نفسه يا عهد وديانا لما انت بالسيارة ما تشيش تلفتي لها تحت عشان تشوفي المنظر اللي يخوف
0: اللي يخوف يعني. حقيقة
2: فحصلت حوادث، لا ما شفت صراحة، فقط شفت حوادث سيلة عندنا في الطريق اسمها سيلة بلا. أكثر الناس اللي راحوا لرسان ويعطوا الأماكن دي يزعوها مفجعة فعلا، خاصة وقت السيل شلت أكثر من سيارة قدامنا وكان يعني مؤلم الموضوع. لكن حق حوادث لا، بس سمعت على حوادث كثيرة نتيجة سوء الطريق سوء عن تسهيلها، إلى جانب أنه هذه الطرق لها زمن أو دهر. يوم أني يعني طفلة الآن أني يعني حرمة قدني في الأربعينات ولا شفت أي تسهيل هذه الطريق، كم مرة نجزع نفس الشيء ونفس الحال. اللهم بس بعض تسهيلات لعطاء مفارق يعني أو مفارق للطريق هذه عشان يكون تسهيلها من الناس نفسها ومن التجار. إلى جانب أنه أكثر السيارات هي السيارات الكبيرة الفياسات الناس تجزع بهذه الأماكن. فتخيلي سنين وهذا الطريق تنزع فيها، فتخيل قدم كسرة مخربة
0: صحيح،
2: مش إلا من الناس فقط يعني دعموا هكذا.
0: طيب
2: أتمنى أيوة حبيبي
0: طيب أنت برأيك كيف ممكن نحن كمواطن برغم أنه غابت الدولة عن هذا الموضوع، كيف ممكن أن أحمي نفسي أو كيف ممكن نحن كشباب نحن نساعد أو نمهد هذه الطرق بالتكاتف الشبابي والمجتمع المدني؟
2: أكيد قد حصل يا عهد أنه كثير من الشباب بيعملوا مبادرات ذاتية شبابية، بيلجأوا للتجار، بيلجأوا لمؤسسات أو منظمات دعم بيسهلوا هذه الطرق، خاصة أنه في مناطق ريفية جدا صعب أنك توصلي لها، خاصة قلت لك فيها جبال وكذا، خاصة وقت مرض وقت ولادة وقت. والله يا ديانا وعهد أعرف ناس من أهلنا برسان توصل نص الطريق قد ولدت المرأة من كثر يعني صعوبة الطريق وعن شهاقتها. فالشباب بيعملوا دائما على تسهيل الطرق حتى توصل لجنب البيوت، بيعملوا على إزالة بعض الحجار من نتيجة المناخ والأمطار والسيول وكذا، بتحصل لك الحجار وتقرف لك الأشجار والسيول لهذه الطرق، فبيقوموا بمجهود ذاتي لأنه ما فيش مكتب صيانة أو مكان صيانة لهذه الطرق مع الأسف.
0: صحيح
1: مع الأسف الشديد. يا أستاذة منى هنا أحد المتابعين بيسلم عليك الأمان، هو قال لي
2: الله يسلم حالك
1: وبشير تقريبا اسمه بشير محمد، فقال لي ضروري انه يسلم عليك.
2: السلام البشير ولكل المتواصلين عبر الفيس عبر الواتس، لكم ديانا وعهد لناصر لكل مستمعين عدن القد، ولكم التحية على فتحكم بهذه المواضيع، واتمنى الجهات المسموعه تسمع ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذه منى على اتصالك.
2: شكراً.
1: طيب معنا اتصال يا ناصر. طيب ايوه
0: ناخذ الاتصال الاخر ونقول يا صباح الخير والسرور.
3: صباح الخير.
0: يا هلا.
3: صباح الورد.
1: صباح النور.
3: اسمعوني.
0: ايوه نسمعك بوضوح.
3: أنا اول برنامج للان مريح ان الناس تدرد عليا. معلش ضغط خطوط او حاجه.
0: ايوه تفضل.
3: الموضوع جميل ومؤلم في انا في الوقت
0: للاسف
3: مطرح الطرق. انا قلتها وقت مره في اذاعتكم في اذاعه اخرى تكلمنا عليها انه في خطا في التمثيل او في الاهتمام في الطرقات من حيث اولا كان هناك المصلحه العامه للطرق وصيانه الجسور
1: ايوه
3: موجوده ولا زالوا قوافل مرقمين في البيوت ومهندسين ومره ناشروا عبر اذاعتكم النظر اليهم وتشغيلهم، هم يشتروا رواتب قوافل لكن ما يشغلوهم ما يستفيدون منهم. ليش؟ لان العاملين يقولها صراحه على طريقه شعاركم صوت ما لا صوت له انه عطيه الطرقات في المقاولين والمقاولين يجي لك يقول مستحسب ترى قوله، لكن لما يكون صح الطرق يكون أولاً الاهتمام الدوري، شيء ثاني يكون ينسق مع كل الجهات ذات العلاقة اتصالات كهرباء مياه يعني أمور كثيرة من متعلقة بالطرق. لكن للأسف ما فيش. خذي مثلا الأسبوع الأول، أنا أعطيك مثال هذا اللي دائما أكرره،
1: أيوة.
3: مثلث برمودا مفتوح الجسر، هذا أربع قروب تأتي، ولأنه مش بصحة الطرق مش موجودة فيه، أربع قروب من الكويت من السعودية من التنمية من صندوق التنمية،
1: أيوة.
3: تروح الطريق اللي فرعي اللي جنب الجسر، واحد صلح تراب، واحد صلح حجر، واحد مدري ايش، اخذنا صلحوه من مرة تراب، يمكن اضرحوا فيه اسلط قليل، لكن هذا فيه حائط دفاعي للسيارة اللي بتروح للبحر. يوم الخميس في حادث سيارة راحت البحر،
1: ايوه
3: هي طريق القصر البحري هذا، فما في صيانة، هذا نبدا في عدن، ما في صيانة في الطرقات، ما فيش اهتمام تعمل حواجز السيارة خاصة الطريق البحري هذا الجديد الخط
1: اللي بالرغم انه يا عم محمد انه الطريق البحري كل ساعة انه يصلحونه الامانة، يعني الطريق
0: كل فترة
1: البحري
0: ترميم ترميم
1: لهم سنوات يصلحوا الطريق، ومع الاسف الشديد تكثر الحوادث فيه.
3: ايوه ايوه صح، هذا الجسر نسميه مثلث برمودا.
1: للأسف
3: نتكلم على الغروض اللي سلمت لهم، ونشأت مرة وزير الخرائي كان بالطرقات وهو الأمن دعم مستقال عن الطرق، صحيح أن مصطلح الطرق عندنا كانت شامل الناس تحول التقاعد كان خبرة شوية، بعدين بدلها مع واحد دعم كان الطرق من تلب من مصطلح الطرق، الحمد لله أن انتدبوه عدن والأرياف، لكن مش عارفينه الأيام عباس المشرقي، عباس حمد صالح المشرقي ما أدري موجود مش موجود يبدل الجهود ايضا، لا كان وزير اخر مره كان مدير عام الهيئه العامه للطرقات الطرق صندوق الطرقات والهيئه العامه النقبري اللي هو العقربي اللي الان وزير وزير النقل اعتقد. مش ما ادري وزير ايش هو، وزير الاشغال العام ايش هو، انه ما له علاقه بالموضوع هذا حق الطرقات. نعمل نعمل طالما هو مهندس وهو من الدوله ان يعني يعيد تشغيل من بتبقى مهندسين اللي يشاهدوا بيوتهم عندهم من جوب في خدمة مدنية يعطيهم رواتبهم وهم ايش يشتغلوا. انا اعيش مع الاقل مع المقاولين يعملوا هذه الامور الخاطئة اللي يصلحوها، لان بعد الحين صلحوا الطريق مثلا طريق من محطة العاقل في دخلت عقبة عدن اللي يقعد الساحل الى جولة عريش ابيض، تصور يصلحوا طريق وبعد اسبوع يجوز حد ما يقول انا الباب كسر
0: يكسروا رجعوا يكسروا
3: الاتصالات.
0: ايوه ايوه.
3: شيء ثاني اخرج لكم من هذا الموضوع، في معك خطين كليفيين، هذا دائما كثير خطوط هذه اللي فيها دائما حوادث تماتي. اول خط في خط متخرج من اللحج الى كريش من عرفه زمان كنت اتنقل الارياف،
1: ايوه
3: في خط اشبه بها بال رقم 7 يعني عوج في عصا عوجه كذا،
1: ايوه
3: زي ما تعملي تعطفي يدك كذا، فيجي الباور المشرع ما فيش اشاره، لا كانت في حجاره صفراء، لان في عدن سلاقات هناك حجاره صفراء يسموها، ما فيش تنبيه للسائق انه امامك ما عطف خطير، كان يسموه حتى لافت يكتبوها بطلع اصفر يشوف السائق حتى في الليل مع السلاج امامك ما عطف خطير، ياما هذه تسوي فيها حوادث وياما راح حولنا كوادر فيها كوادر. اذكر صحفي شمس سعيد سالم الدكتور امين ناشر هذه من زمان فيها هكذا الطريقه. الطريقه الثانيه معك الاسماعي على الرغوب العرقوب،
1: ايوه اللي بابين،
0: ايوه
3: العرقوب من شغله الى هذا الان الحمد لله وسعوا طريق الساحل في حور بين علي الى حضرموت، لكن اللي يؤدي الى لودر الى موديه الى بعض مناطق داخل لودر مضطر ان يطلع العرقوب. العرقوب هذا ليش سموه العرقوب؟
1: ليش؟
3: فتضحكوا الان
0: ليش؟ احب نعرف.
3: الرجل يبدا بالعرقوب ثم مشره اللي هو مشره مشره يسموها ثم معين، شوف كيف ايش كيف رجل من عطف شيء الرجل، فخط من علوه كثير لفتت فيه، بعد الحين تاتي سياره كبير سياره صغير تسوي حوادث، ولما يصير حادث يعني قلب لك مدري كم هو مرتفع لا يوصل الأرض. هذه برضه حاجة مش للتوسعة، طلع وضع إشارات ما نقولش أحجار هناك لما نعتبر إذا إضافته فيها خط عريض يكون بخط أصفر لما الليل مع السراج يبان كيف نبي حوادث. واحد يعمل قدر ما يمكن، ونأمل من خلالكم الآن نشكل الحديث للوزير العقربي اللي له علاقة كما قالوا ونعرفه مهندس سواء إنه يعيد استفادة من المهندسين الموجودين في الطرقات أو مصلحة الطرق وهم الان مكتبهم في المنصوره بجانب مصنع يمين القاضيه. ارجو ان يعيد تشغيلهم وهم مستعدون، ولكم الف تحيه.
0: الله يسعدك يا رب، نحن سعيدين جدا باتصالك وكميه المعلومات اللي اعطيتنا اياها.
1: ولسه ما العقوبه. شكرا.
4: طبعا بنعتذر على المتصل اللي معلق الان معنا على الخط من اول منتظر، لكن بعلق على نقطه واحده لما قلت انه طريق البحري كل ساعه يعملوا له اعاده ترميم.
0: ايوه
4: مشكله الطريق البحري ليس في الترميم، إنما في زيادة السرعة الحوادث اللي حصلت في الطريق البحري.
1: ناصر هو كمان يعني أرضية الطريق يعني تحسها مشققة، يعني ليش تتشقق؟ هو أصلا كانوا يصلحوا كل شهر
4: هنا في ديك المنطقة اللي حنا بنقول مع البحر والرطوبة الزايدة هناك، فبنقول ممكن. لكن أكثر المشاكل اللي في الطريق البحري الحوادث الحاصلة هي بسبب السرعة.
1: صحيح. يلا ما نشوف.
0: وطبعا أعزائنا المستمعين والمتابعين، كان في معنا ضيف كما قلنا سابقا، وهو الأستاذ سند بن ديبان، نائب رئيس التنفيذ للهيئة العامة وللنقل، وتم التواصل معه للتنسيق للظهور معنا والإجابة على أسئلة المتابعين والمستمعين، والإجابة أيضا على أسئلتنا نحن حول هذا الموضوع وما يحدث وما نراه على أرض الواقع. ولكن للأسف الشديد لم يتم الإجابة علينا، على الرغم من أننا تم الاتفاق المسبق من ذلك، فنحن نأسف ونعتذر لمستمعينا ومتابعينا الكرام أنه لن يكون هناك أي معلومة جديدة أو تصريح حصري من قبل إذاعة عدن الغد من الضيف الذي كنا سوف نستضيفه. ولكن الآن
1: نسعد بمشاركاتكم واتصالاتكم معنا. هذا الاتصال نقول عليه صباح الخير.
5: يسعد صباحكم الخير والعافية.
1: يسعد صباحك يا عوض.
5: تحياتي لك يا عهد وديانا والمخرج الرائع ناصر فايز.
0: وتحياتنا لك أيضا.
5: وعم محمد صلى الله عليه وسلم قصر الأستاذ أمرا. وفعلا كان معنا مؤسسة عامة للطرق والقصور، هذه كانت كان أقوى مرفوع حكومي. يعني بالعمالة يعني كان يمكن ما أكثر 5000 عامل.
1: أيوة.
5: وغير المعدات، وكان كل شيء اعتمد على الدولة هي اللي تعمل الطرقات بجودة عالية.
0: تمام.
5: الآن المقاول أصبح يعني باتفاق زي ما قال محمد ويشتغل أي كلام عشان إيش؟ عشان ثاني مرة يشتغل، لأنه لو اشتغل بجودة عالية بيفلس.
0: أقنعتني صراحة بالموضوع.
5: الطرقات يعني الطرقات متهالكة، وخاصة خطبيان. أنا مرة شفت حادث ثاني في خطبيان، عائلة كاملة انتهت والله.
0: لا إله إلا الله.
5: بسبب إيش؟ بسبب الرمال المتحركة.
0: للأسف الشديد. للأسف ربي يرحمه.
5: هرب من الرمال وقلبوا العائلة.
0: للأسف الشديد.
5: والله إن الطرقات خاصة الداخلي والخارجي كلها تعبانة. وبحاجة يعني تقليد جديد وبشغل أمانة وشغل صح. ما عاد في شغل مقاول، المقاول شغله صراحة للأسف الشديد.
1: نجيب ناس من برا يا عوض، يعني برأيك نجيب لهم مقاولين من برا عشان يشتغلوا طرقاتنا زي الناس؟
5: والله المشكلة للأسف الشديد إن يعني أبانا وأجدادنا كانوا يشتغلوا في هذا المجال. أنا الوالد حقيقي كان يشتغل بمسألة عامة الطرق.
1: ما شاء الله.
5: والله يعني كنت اشوفه معامل اليات هذه كبيره ضخمه، وشغل كان شغل صح. مش شغل مقاول، يعني شغل يعني
1: حكومه
5: وفكر مقصره فعلا والله. وتحياتكم.
0: وتحياتنا اليك يا رب.
1: شكرا جزيلا، الله يعطيك العافيه. معنا اتصال اخر. يا صباح الخير.
6: يا صباح النور والعافيه.
0: يا صباح العافيه عليك يا رب.
1: ياسمين عليكم
6: حبايب قلبي.
0: الحمد لله.
1: وانت كيفك يا خاله؟
6: احمد الله واشكره. تحياتي ناصر وديانا وعهد حبايب قلبي.
0: الله يسعدك يا رب.
6: اقول لك يا بنت الطريق هذه الدولي كأنك تمشي في صحراء، لا تدري رصة ولا تدري بتراب، افتهمني؟
0: أيوة.
6: وبعدين المهم الشهادات، المهم لوحات لوحات يعني تحدد لك كذا كذا، خفف السرعة ولا مشحان وعلاها كذا. لما تدخلي مثلا بلادك، بعد تدخلي السعودية من جازان إلى ما توصلي إلى مكة وكل تعليمات.
1: أيوة.
6: افتهم لك.
0: أيوة.
6: وبعدين على المقاولين نفس ما قال عوض العبيدي، تحياتي له.
0: أيوة.
6: عوض العبيدي.
0: أيوة. توصل تحياتي.
6: حقنا يا بنتي بس ترقيع. ترقيع من فوق الله الله، من تحت علم الله. ها؟
0: أيوة.
6: ولما حدا يجي مطر كشبهم. لما يجي مطر تعالي عندنا
0: افضح كل شيء.
6: المنصورة سووا طريق جديدة من عند الغزل إلى ما سجن، تمام؟ أقل مطر شعت الباب كله، رجعت حليمة
0: لعادتها القديمة.
6: كده عادتها القديمة. افتهم لي؟
0: أيوة.
6: وبعدين ما فيش إهمال، ما فيش عناية. هذه طريق دولي في بحياة أو موت.
0: صحيح.
6: بعيد ما فيش يا بنتي.
0: هناك إهمال كبير من الجهات المعنية بذلك، ولكن نحن نأمل ونسعى أنهم يسمعوا صوتنا. نحن كسلطة رابعة في الدولة، فنحن نأمل
6: يسمعوا شيء. بس نحن كلمنا برأينا.
0: أيوة.
6: يستوي لما يستوي العمل، العناية كل وزير يهتم بخصوصياته. وزير الكهرباء ينتبه للكهرباء الذي طالطيل بحر ما له قرار، ونهو الطرقات على الشوفي مش عاد الدولي شوفي داخل المدينة لقيت مصيبة بالمدينة لعيشة فيها مش عاد الدولي البعيد مكسرة كلها تمشي تقول لها العبيشة بدله.
1: طب يا خالة انت اثناء يعني مثلا لو اثناء يعني الزمن الجميل سافرتي انت لاحدى المحافظات، هل يعني شفتي موقف حصل قدامك او يعني زي كذا؟
6: زي ايش يعني؟
0: اي موقف في الطريق، اي حادث او شيء بسيط كذا.
6: الان ولا اول؟
0: اول زمان.
6: اول ولا كنت تشوفي حاجة كله خير.
1: لكن الآن
6: الكبير والصغير الشابة والعاقل كلهم يشتغلوا.
0: يا سلام.
6: وبعدين الطرقات، أول بعطي لك مثال الطريق منه تنزل من القصر.
1: أيوة. طيب.
6: من على ما خلقت لابد إلى الآن هم يكسروا ويسقعوا
0: ورجع يصلحونه
6: وأضع على كاميرات وعلى جاي صرخ بس شوفي أنا تقول بابننا هذا قصر.
0: تحسي مشروع عروسي، هو مشروع عروسي طول ولا يكمل.
6: ها؟
0: هو مشروع عروسي.
6: هذا الروسي فيه بالخير، هذا الروسي يسوي.
0: أما هم ما فيش.
6: نحن يا بنتي أنا في ذلك ما مش رقابة، ماش مهندسين تمام.
0: صحيح.
6: لكن في مهندسين تمام والله العظيم مش هذاك للبلاد.
0: والله يا خاله في، بس من المشكلة إنه ما يعطوهم صلاحيات العمل، ما يعطوهم المواد ويكون رب العمل
6: يسرق. بعدين المقاول
0: أيوة.
6: ما يعطوه الحاجة الكافية.
0: أيوة.
6: الذي بيسوي. يقول له بس سوي الحاصل.
0: أيوة عشان المبلغ يكون ضئيل ويتم أخذ الأموال المتبقية.
6: أنت أبوك. المهم نحن نشتي نصلح لنا الطرقات قليل. خافي الله لو رحتي مكان بالبابور يرقرقك يرقرقك مع الحفر ما تروحش بيتك ثاني عند مصعبي
0: يفك اسمه التكتلات والوجع اللي يكون بالظهر والرجول.
6: وجع والرجول والذي حامل بتروح المستشفى طويله تخرجه بنص الطريق وانا في دراس.
0: الله يسعدك.
6: الله.
0: الله يسعدك يا رب.
6: قلبي.
0: في امان الله. ربي يسعدك يا خاله. والله حقيقة نحن نرى أن حتى الطرق الداخلية ما بين المديريات متدهورة جدا، ولكن الآن ممكن نقول نحن معانا اتصال ونأخذ الاتصال ونقول يا صباح الخير والسرور. صباحو.
7: صباحكم خير وعافية.
1: يا صباحك خير وعافية يا خالة.
7: كيفكم؟ خير.
1: الحمد لله.
0: إحنا بخير واسمع صوتكم.
7: الحمد لله نقول على كل حال. الطرقات ما الطرقات، الطرقات محل يصلحوها. أنا لما صلحوا قبر سعد أنا حسبت راب عاد بيصلحوا دائما. أكبر زي اللحو حدي في سعد ما دحين. والله أقول أمس رحت للشيخ يعني كلمنا شيخ أمل لذا بشنا تقول أمل لذا بش الحقي خلي لك الباب المفوح أم إيش. والله وحنا نتكلم صداقة إحنا خارجين ونقبل ما عند الباب صداقة ولده
0: يا الله.
7: عاد حماد طلعت معاه مسكت البيتري وخرجوا الجهل وقطع السرر.
0: يا الله.
7: وحتى ولا عاد دخلت المستشفى.
0: يا الله.
7: عند طرقات والله طرقات مكسرة ولاحق وفي كل الأماكن ما في صدق في المعاملة. كان أول حق الدامر حق المصافي كان أسود زي الكحل. لما يصلحوا حتى كان أمارة لما كنت روح كريتر الأمارة برجولنا كان لما ندعس ندخل البيت كانت الرجل حقنا سود كنا نخرج ساعات بلا حيوز بلا حيوز لكن دحين تراب
0: أيوة
7: بالتراب ما في صدق ما فيش. ده كان أول الناس يشتغلوا بصدق. تحياتي لمنى ومحمد فضل وعوض العوادي
0: وتحياتنا لك
7: وتحياتنا لكم وناصر فايز. والله العظيم
1: تحياتنا لك
7: سبحان الله. الله يحييكم ومع السلامة وجزاكم الله خير.
0: في أمان الله يا رب العالمين. في أمان الله. ونحن سعيدين جدا أن حديثنا دائما ومواضيعنا تنال إعجابكم، ونحن نسعى هنا من كادرنا أن ننال إعجابكم في عدة المواضيع المطروحة والتي تكون تهمكم بنسبة كبيرة. وطبعا أعزائنا المستمعين والمتابعين ما زلنا مستمرين في أخذ اتصالاتكم، ونأخذ أيضا هذا الاتصال ونقول يا صباح الخير والسرور.
8: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
8: حياكم الله.
1: الله يحييك. الله يحييك. يا رب. أنت كيفك يا عم خالد؟
8: تمام. تحياتي لكل الطاقم.
1: حياتنا لك.
8: وللمستمعين. يعني الحديث عن الطرقات لا يقل أهمية عن كثير من الأولويات المطروحة على طاولة المسؤولين.
0: صحيح.
8: لا يقل أهمية وإن كانت بعض الأولويات أيضا تمس حياة ومعيشة الناس. نحن حوشنا بصراحة ما نقول للمسؤولين يعني الله بالمواطن ومعيشة المواطن وقوت المواطن وراتب المواطن وموانئ المواطن ومطارات المواطن، ولا نقول لهم نسد الطرقات يعني هل الحمل ثقيل على الحكومة؟ أنا أرى بأنه الحمل ثقيل لأن الحكومة إلى الآن مش عارفة تمسك طرف الخيط. ليش؟ لأنها ما عندهاش بأمانة. هذا رأيي أنا، أنا هذا رأيي أنا كمواطن عدني يمني. هذا رأيي إن الحكومة بتشكيلتها الحالية مع احترام الشديد لا يوجد لديها خبرات كافية لأنها تقدم دراسات متكاملة وخطط أيضا خطط متكاملة لكثير من المشاريع الحيوية. الطرقات مشروع مشاريع حيوية. سألت سؤال، قلت هل يعني نجيب مقاولين من الخارج؟
1: أيوة أنا سألت.
0: إيش تشوف؟
8: سألت السؤال. طبعا نحن بحاجة إلى شركات تقوم يعني بتنفيذ مشاريع في الداخل، لأنه المقاولين اللي عندنا غير مؤهلين. ليش؟
0: ليش؟ أنا بسألك السؤال.
8: أيوة معلش أنا بعطيكم فرصة كمان تكلموا. ليش؟ تعرفي ليش؟
0: ليش؟
8: لأنه نحن ما عندناش حاجة اسمها تصنيف، التصنيف الخاص بالمقاولين.
0: تمام.
8: في كل دول العالم في تصنيف للمقاولين.
0: أيوة.
8: يعني مقاولين درجة أولى.
0: تمام.
8: ودرجة ثانية ودرجة ثالثة ورابعة.
0: جميل.
8: المقاولين اللي من الدرجة الرابعة لا يمكن أن توكل لهم مهمة أو مشروع من الدرجة الأولى. مشروع الطرقات من المشاريع الخاصة بمقاولين الدرجة الأولى. وهذا وكل مقاول من هذه المقاول أو كل شركة يكون معها ترخيص من وزارات معينة، وزارة الأشغال. هذه المسألة غير موجودة عندنا. كانت موجودة بعد عام 90 كانت موجودة لكنها اختفت. والآن يتم يعني إعطاء المشاريع لمقاولين غير مؤهلين. اثنين، هل نحن لدينا يعني أموال كافية أو موازنات كافية عشان نضع خطة لصيانة الطرقات أو لشق طرقات جديدة؟ ما عاد نقدرش طبعا نشق طرقات جديدة، بس نشتري نعمل صيانة للطرقات القائمة. طبعا نحن ما عندنا إمكانيات، ودائما ولازلنا نعتمد على المساعدات اللي تقدم من المنظمات. وهذه مسألة خطيرة. لا يمكن نحن ما نشيت نتكلم بسطحية ونقول نحن نشتري الطريق، نحن ما عملوش الطريق، ما شلوش التراب، لأنه المسألة متكاملة. المسألة فيها تخطيط، والمسألة فيها موازنة، وفيها تمويل، وفيها فلوس، وفيها كل شيء موجود يكون. لكن ننتظر الدعم عشان نضع خطة؟ يعني لا، إلي بقي لك. المسألة يعني أنا طبعا أتكلم من حرقة، يعني أنا من عدن اللي كانت عدن يعني، ومشيش أقول كانت وقلت أنا، لأنه ما فيش وجه للمقارنة لما يعني بتكلم. والكلام عن المقارنة هو يعني مضيعة للوقت، لأنه ما فيش وجه للمقارنة زمان والآن، ما فيش وجه للمقارنة. على كل حال، أمس كنا نتكلم عن الطرقات في ميناء عدن. تصوروا يعني الطرقات هي عبارة عن طرقات فرعية داخلية، وعبارة عن طرقات في إطار الوحدات السكنية والبيت، وفي طرقات خطوط دولية، وفي طرقات داخل المنشآت الحيوية. يعني نحن لو نروح لمصافي عدن بنحصل الطرقات الداخلية في المصافي بحاجة إلى صيانة. ولو أمس كان يتكلم النقابي في ميناء عدن يقول نحن لدينا مشروع لصيانة الطرقات الداخلية في ميناء عدن. يعني إذا ما قدرناش نحن كحكومة نشتغل الطرقات الداخلية في إطار المؤسسات القائمة الداخلية، كيف بنعمل ترميم وصيانة لطرقات دولية؟ شيء بعيد. صح. المنال، شيء بعيد المنال. معليش أنا ما أشتي يعني أكسر مقاديف النظر، لا، لكن هذا واقع.
1: هذا الواقع فعلا.
8: صراحة. هذا واقع. صحيح. واقع مؤلم
0: للأسف. مؤلم.
8: لكن في الأخير هل في نور في نهاية النفق؟ المشكلة إنه حتى بصيص النور اللي موجود اللي نحن يعني
0: نأمله
8: إنه يكون موجود غير موجود حتى في نهاية النفق ما بيش موجود. يعني ما بيش
0: نفق مطول.
8: ما نفدق قلبي. ما بيش أي مؤشر. ما بيش أي مؤشر بإنه البلاد بدها تصلح. شكرا.
0: الله يسعدك يا رب. دائما تعطينا معلومات وحديثك لا يمل منه أبدا ما شاء الله تبارك الرحمن أستاذي. ولكن هذه حقيقة. ممكن في البعض يزعل إنه في كوادر في اليمن كوادرنا كبيرة جدا وتسعى أن يدرسوا يتعلموا، ولكن هناك تصنيفات. يجب أن نضع كل شخص في مكانه الصحيح، ولكل مقام من مقام، لهذا الله خلق الناس رتب. فأنت اسعى عشان تطلع نفسك للرتبة الثانية والأولى وتصل إلى يعني المرتبة الأولى حقيقة. فمعنا الآن نروح فاصل قصير ثم نعود إليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما كنتم، ونرحب بأي شخص أنضاف إلينا جديدا ونقول له لا تذهب بعيدا، ابقى مع إذاعة عدن الغد وتحديدا برنامج عدن هذا الصباح. ونستقبل أول اتصال أو أول اتصال
1: أول اتصال بعد الفاصل.
0: أيوة أول اتصال بعد الفاصل، ونقول يا صباح الخير والسرور.
2: ألو صباح الخير.
0: يا صباح النور.
2: معكم عادل من السوايلان على الأجواء الرائعة هذه.
0: آه يا سلام، قاعد تعمل أجواء رحت منطقة ناصر الآن.
1: سلمنا على هنا في التواهي.
2: وانت مريحة من الرائع.
0: الله يسعدك يا رب.
2: ايش الموضوع؟ اسمعكم بدور على الاسفلت
1: اليوم على الطرقات.
0: صحيح، نتكلم على الطرقات اللي المتدهوره بين المحافظات، وكيف ممكن انه يتم تحسين ذلك، وايضا كيف تشوف الطرقات داخل عدن بالمديريه الى اخرى.
2: اقول لك حاجه قبل الطرقات، ما طرقات، احنا كيف ننمي الانسان اولا؟
1: ايوه تمام. كيف ننمي
2: الانسان؟ هو عماد المستقبل. الانسان اذا ربيناه صح وخليناه صح ممكن الارض تنتمي اصلا.
1: أيوة.
2: ولا لا؟
1: أكيد. أيوة.
2: أيوة لا. لأنه زي ما قال المثل، إذا كان رب البيت بالطبل ضارب فشيمة على البيت الطبل والرقص والمزماري.
1: الله.
0: يا سلام.
2: هذا سلام منكم مش مني أنا.
1: طيب يا آدم، أنا بسألك، هل سبقت إنك سافرت لمحافظة أخرى؟
2: أنا سافرت سفريات خارجية.
1: ها يعني داخلية؟ لا.
2: داخلية كل المحافظات تعرفها، من عاد وعاد ومن أيام الزمن الجميل.
1: طيب أنا بسألك، هل سبقت وهل سبق وأن واجهتك أو واجهت موقفا خطيرا أثناء السفر بين المحافظات وأنت على الباص؟
2: أشتغل لك حاجة.
0: أيوة قول نسمعك.
2: الواحد المسافر يحمي المولى أولا.
0: أيوة،
2: حماية المولى هي الأول والأخير. وبعدين زي ما يقولوا عقلك براسك تعرفي خلاصك.
0: صح، اقنعتني صراحة بدقيقة. تم الاقناع لدي بدقيقة حرفيا. الو،
1: شكرا يا آدم على اتصالك، الله يعطيك العافية. طبعا مستمعينا، من اشهر الطرقات التي ربما تتميز بطبيعتها الجغرافية الصعبة التي ربما تجمع بين المرتفعات الجبلية الشاهقة والصحراوية الصحاري الممتدة، لدينا يمكن الطرقات المشهورة، طريق هيجة العبد بين تعز ولحق وعدن. يعني هذا من أشهر الطرق الخطيرة، يعد هذا الشريان الوعر الأبرز الذي يربط بين تعز بالمحافظات عدن أو لحج وبقية المحافظات، يتميز بمنحدرات السحيقة، منعطفات الحادة جدا، يشهد حوادث وانقلابات للشاحنات بشكل شبه يومي بسبب ضيقه وتهالكه. أيضا هنالك طريق القبيطة نقيل ضمران، طريق يقال عليه الجن
0: لأنه فيه لها أساطير كثيرة.
1: نعم، طريق بديل آخر يربط بين المحافظات، يمر عبر الجبال وعرات، يفتقر لأدنى وسائل السلامة، ويوجه فيه شاحنات البضائع بصعوبة بالغة في الصعود.
0: ونأخذ الاتصال الذي الآن لدينا وهو على الخط، ونقول يا صباح الخير والسرور.
2: صباحكم الله بالخير والعافية، كيف أحوالكم؟ عساكم طيبين إن شاء الله.
0: نحن بخير بسماع صوتكم.
2: ما يعني ايش اليوم على ايش تكلموا؟
1: على الطرق يا عزيزي، اليوم نتحدث على الطرق الخطيرة أثناء السفر.
2: أيوة، أولا أنا علي حميد.
1: علي حميد،
0: أهلا وسهلا فيك.
2: أبو عواد الممثل.
1: يا أهلا وسهلا عزيزي، سعادة جدا باتصالك.
2: يسعدني كثير جدا اليوم أن أشارك معاكم. طبعا هذا الموضوع الحساس في عدن وفي الطرق أيضا.
1: أيوة، الجميع مهم لديه هذا.
2: كانت الخطوط الدولية أم
1: نعم
2: بين المحافظات، هي سببت كثير كثير كثير كثير من الحوادث بسبب الحضارة هذه.
1: أيوة،
2: رغم أنه على الأعمال من السلطة المحلية والأهمال هذا الذي يؤدي فعلا إلى كوارث كثيرة جدا، عدة حوادث كانت سببها الحفر. وللأسف يعني للأسف أنها يعني أمور ما بتكلف كثير.
1: نعم.
2: طيب، ناهيك على خسارة المركبات بالنسبة لله
3: بالنسبة للمواطنين يعني كم
1: صحيح
3: كم تكسرت سيارات
1: فعلا. طب أنا حابة أسألك ممكن؟
3: تفضلي.
1: أنت أثناء سفرك لمحافظة أخرى يعني هل سافرت من قبل أو سافرت؟
3: طبعا
1: أثناء
3: أنا رحت.
1: يا جميل، هذا السفر أثناء هذا السفر هل لقيت يعني موقف خطير أثناء الباص أنتم مسافرين أو قدامك حصل حادث؟ حدثنا.
3: أنا طبعا عني جيت من حضرموت، هذه عادة طرية يعني.
4: أيوة سلام.
3: ولولا أننا كنا نمشي بعقلانية و...
1: أيوة.
3: هذا كنا في خبر كان. طبعا إذا أنت حتى أنت هذا بي يعني اللي بيخرج من الحفرة بيجي فوقك أو تخرج أنت من الحفرة الخط الثاني، فكانت لنا طبعا فزعة مما طبع أبو السكر إلى
1: بسم الله
3: من الـ طبعا الـ ربك ستر
1: الحمد لله على السلامة.
3: نعم، لكن الآن بالنسبة للخط حتى أبين إلى من زنجبار الى لودر بالامانه يعني.
1: أيوة.
3: الخط الان اشتغلوا كويس نظيف. أيوة. جدا ما شاء الله ومسفلات. نتمنى ان تواصل الجهات الذي ساهمت في اصلاح هذه الخط. اظن انه
1: مبادره شبابيه تقريبا من قبل شباب ابيان لاصلاح الخط. أيوة. الدولي. نعم،
3: فنتمنى أنها تستمر هذه ال... ونتمنى أيضا من المحافظ بالذات الأخ مختار مختار رباش.
4: أيوة.
3: نتمنى أنه يعني يسعوا إلى تحسين خصوصا الطرق بالذات الخط مودية.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يكونوا الآن يسمعونا وإن شاء الله نرى يعني تحسنات في الطرق يا رب.
3: أيوة، أما بالنسبة لعدن حدث ولا حرك بصراحة يعني. كأنه مقصود التعاون بين السلطة المحلية وأصحاب قطع الخيار، كأنهم متفقين على كذا أو لهم نسبة تقريبا، لأنه نحن دائما عادة ما تكسر سيارات نفسنا بالحضارة هذه
1: مع الأسف.
3: نتمنى أن المحافظ والسلطة المحلية بشكل عام أنها تلبس الاحتكاك حول
1: إن شاء الله يا رب
3: حول إصلاح الحبر هذه وإعادة ترميم الطرقات. وأنا والله العظيم شاكر لكم هذا بصراحة صراحة أداعكم منبر لله،
1: واحنا سعداء بمشاركتكم، وان شاء الله تشاركنا في حلقاتنا القادمه يا عزيزي المتصل.
0: شكرا. احنا سعيدين جدا باتصالك، وحقيقه احنا سعيدين بانه على الرغم من ان الضيف لم يرد علينا ولم يكن في هناك استجابه، ولكن حقيقه
1: تفاعل المتصلين
0: يعني
1: جميل.
0: احس انه انا مش محتاج اي حد، انا يكفيني ان ادردش مع مستمعينا ومتابعينا الكرام. انا حقيقه من كل حلقه من برنامج عدن هذا الصباح اخرج بكميه معلومات هائله كانني قرات موسوعه كامله، فنحن سعيدين بكم جدا. وانا حقيقه على فتره غيابي الذي كنت فيها مده يومان فقدتكم جدا.
1: يومان انت ظهرت معي الاحد اللي راح والان احد.
0: لا انت اما هو انا حلقاتي، انا انغبت عن حلقاتي يومان فقط، ولكن كنت سعيده جدا اننا عدت على هذه العوده الحميده.
1: معنا اتصال
0: سوف اتحدث مره اخرى. ومعنا اخر اتصال لهذه الحلقه لهذا اليوم من برنامج عدن هذا الصباح، وانا اخذ اخر اتصال معنا وختامها مسك ونقول يا صباح الخير والسرور.
5: يا اهلا وسهلا، يسعد صباحك يا عهد.
0: يسعد صباحك عزيزتي.
5: يا اهلا اهلا يا ديانا، صباحكم تنفر وردا رغم ان شمس سعاده تنفر ورد.
0: الله يسعدك يا رب.
1: العافيه يا ساري، يسعد صباحك وايامك يا رب.
5: وايامكم ان شاء الله على السريع. وطبعا عيد مبارك مقدمه قبل الزحمه، ولا احنا ما عندناش قدره اتصل ثاني مره.
1: لا بتصلينا، لازم
0: تتصلي كثير يعني. صراحة أنا كم لي ما سمع صوت حقيقة لك مدة طويلة ما تتصلي بيش يعني في حلقات اللي أكون موجودة، فأنا فقط لكلامك وللكلام معك وكمان لطرحك الجميل.
5: الله يسعد لي قلبك يا أهلك، وديانا، وكمان تحية للمخرج المتألق ربان الفترة الصباحية منصر فائز وكل السامعين. وبالنسبة للموضوع حقوق الطرقات يا عهد وديانا، المعاناة كمان كثيرة، بس زيادة الحرب غلقت الباقي. شوفي أيوة. متى تكون الصعوبات؟ شوفي الصعوبات من أنا إلى مخرج منطقتنا، إحنا منخرج من الطريق الرئيسي، يعني ضروري تكون التعرفلات، وإحنا شفنا حوادث في عهد، يعني شفنا حاجة غريبة، شفنا حوادث إنه قد يكون الشخص مغترب من سنين يجي يعاود عن أهله، والمشكلة الكبيرة إنه يموت بحادث، ما ماتش مثلا من الغربة، ما ماتش من كثرة التعب، ما ماتش من يعني أشياء، لا مات إنه مروح بلاده بعد سنين طويلة، إنه يموت بتعرقلات الطريق أو بحادث بشع، أو إنه يعني بدل الفرحة اللي كانوا مستنين لا مدري كيف يبدا، يعني في نصوص كثير يعني حصلت. من ضمنهم هذا هو الطرق. شوفي احنا لو رجعنا عليه الصلاة والسلام انه اعطى الطريق حقا، من ضمن حقوق الطريق من فرض الطرقات، يعني كامن كسلامة للمواطنين بكل نواحي الحياة، انه ضروري تتصلح الطرقات.
1: نعم.
5: فمعانا جدا كبيرة يا ديما. شوفي انا من ضمني انا اروح من منطقة لاخرى بحالة. شوفي احنا يوم كنا نسافر الكرد كنا نصور، جبنا تلامس الجو زي ما نقول، الان نجلس نزدعي يا دوب يا ربي نوصل للمنطقة اللي احنا نشي نوصلها، يعني نرجع بدل ما نقول انه احنا كنا نسافر نستانس بالسفرة، لا رجعنا يعني في تحديات، في كأني راح كذا جبلها تواجهي وانت رايحة طريق طبيعي.
0: أيوة. طيب يا عزيزتي، نحن سعيدين جدا بحديثنا معك، وللأسف للأسف للأسف للأسف للأسف نداها من الوقت، ولا حقيقة أشكي تكوني تتصلي لي بدري أبدر عشان صراحة نتكلم معك، لأنه حقيقة أحب الدردشة معك وأحب أسمع صوتك الجميل وطرحك اللي حقيقة يدخل القلب. ألو،
1: شكرا جزيلا يا سالي، الله يسعد ايامك يا رب ويسعد ايام كل المتصلين والمتابعين لنا. نذهب يعني انا كنت اشتقري بس على السريع يا ناصر، اذا في وقت ما فيش وقت ملا على السريع اشار الطرق يعني في بلادنا
0: ما في وقت.
1: طريق حيفان تعز عدن اظن نقيل سمارة اب صنعاء، الطرق الصحراوية كطريق العبر، واخر يمكن امس كان هنالك حادث مأساوي للأسف. جدا، ويقال ان السبب إبل سائبة في الطريق، فمش فاهمة يعني ممكن يعني كان صاحب الباص يتأنى أكثر في الطريق ويشوف قدامه. أيضا هنالك طريق الساحل الدولي عدن أبين شبو حضرموت والمهرة الذي يمتد لمئات الكيلومترات ليربط العاصمة عدن ببقية المحافظات الشرقية وصولا إلى سلطنة عمان. أيضا هنالك الطريق الشريان التاريخي بين

0: يعني حصادا للأرواح، فنسأل الله السلامة لجميع المسافرين، ويعني الأمانة انتبهوا على أنفسهم.
1: صحيح،
0: آخر الشهور أو آخر
1: فترة
0: الفترات
1: أصبحت في مشاكل كثير
0: كثير عن حوادث الطرق الدولية
1: للأسف. ولكن عزيزتي الآن يجب علينا أن لا نزعل مستمعنا ومتابعنا الكرام، تحديدا الذي في الواتساب والفيسبوك، الذي أرسلوا إلينا رسائلهم الجميلة جدا. وأبتدئها رسالة من الفيسبوك ورسالة من الواتس الإذاعة.
0: يلا نشوف من اللي بيغلب أكثر.
1: المعذرة. طبعا أولا سوف أبدأ بشكري باجسير، يقول لنا: بداية صباح لطيفة، مواساة خفيفة، وجمال يزرع الابتسامة في قلب بدون موعد مسبق. الصباح امتداد للنور من أفق السماء إلى أوردة القلب، فيضيء الروح بالطمأنينة ويهمش للأيام بأن الخير القادم بإذن الله. صباحا مفعما بالنور والسكينة والسلام، صباحكم الورد الثنائي المميز دائما عهد وديانة، الذين يزرعون الابتسامة دائما في أوجهنا، وصباحكم فل، وصباح المخرج الرائع ناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام. ويسعد صباحك يا رب، ويا رب يكون صباح جميل وكذا يكون فيك طاقة أكثر.
0: نعم بسيم محمد، صباح الخير والسعادة. المشكلة ببلادنا أحيانا تكون خطوط طويلة وفجأة تبدأ على مطاب أو مطبات، ما فيش يعني تحذير هنا، أو مطب أو حفرة أو الطريق حديث ولا حرج في بلادنا، يعني متدهورة إلى حد أدنى الخطوط بين المحافظات، يعني إنذارها الجبيل. الأمانة زي ما ذكرت، ربما الإشارات المرورية اللي المفروض يعني تنبه المسافرين أو تنبه أصحاب الباصات إنه لا، هنا في مطب، هنا في حفرة، هنا بس ما فيش، وإنما هكذا طريق
1: للأسف الشديد. وأخذ أنا أيضا تعليق، ويوجد لدينا هنا تعليقين آخر من واحد اسمه ديانا سلطان. أيوة تعرفيها؟
0: أيوة.
1: صباح السلام على قلوبكم، ولكن سوف أخذ تعليقا آخر معانا من سعيد بامحسون المدحجي، يقول لنا: صباح الخير عليكم، في هذا الصباح أجمل برنامج وأجمل تقديم يلامس المعاناة، فعلا شكرا لكم. يسعد صباحك سعيد، وإن شاء الله تكون بأفضل حال.
0: نعم، مها محمد من الشيخ عثمان كتبت لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم أرق من الندى، أبعثه لكم فرحبي، فربي يحفظكم من كل أذى، صباح العافية على والقلوب الصافية، عسى أيامكم كلها خير بالخير وافية، أتمنى لكم صباح جميل ورائع جعلكم تطيرون في السماء، الإبداع والتميز والأمل والتفاؤل، ولا يبدأ الصباح عندي عندما تشرق الشمس، بل عندما أسمع أصواتكم الجميلة فتشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل، صباحكم مسك وعنبر. يسعد مسائك، صباحك ومسائك وأيامك يا مها.
1: كل الأوقات يسعد كل أوقاتكم بإذن الله تعالى، وتكونوا بخير وعافية. وطبعا زميل الإذاعة، مش البرنامج، زميل الإذاعة وزميلنا وعزيزنا المتابع أبو خالد حلصم يقول لنا: صباح الخير، صباح السعادة على بستان عدن الغد الذي يحتوي على أندر أنواع الزهور، وكل زهرة لها ميزتها الخاصة وأسلوبها في التقديم والإعداد والإخراج أيضا. يسعد صباحكم ديانا سلطان وعهدي خالد وناصر فائز وجميع طاقم راديو عدن الغد. وأيضا يضيف أبو خالد حلصم في تعليق آخر: صيانة الطرقات بين المحافظات هو مسؤولية صندوق الصيانة والطرق، وهناك العديد من الطرق لم يتم صيانتها ربما في من فترة طويلة بسبب الأمطار وركود المياه الذي هلكت هذه الطرق ونشأت الحفر والتشققات، ولكن ليس هذا السبب الرئيسي للحوادث المتكررة التي نراها الآن، لأن السرعة القصوى هي السبب الرئيسي. فمثلا حادثة العبرة الأخيرة كان السبب عبور جمال فجأة، وإذا كانت السرعة محدودة كان يمكن السيطرة على المركبة المتحركة. نسأل من الله السلم والسلامة والسلامة لجميع الناس.
0: نعم، مطيع لصابي كتب: صباح الخير للمذيعتين الرائعتين عهد وديانا، صوتكما يصحي عدن كل يوم ويصل وجع الناس وأملهم بنفس الوقت. سعد صباحك يا عزيزنا. بخصوص سؤال اليوم، أغلب المسافرين مروا بمواقف صعبة، تعطل ساعات عند النقاط، قطع الطريق فجأة بسبب السيول أو التوتر الأمني، أخطر شيء القيادة ليلا على طرق مظلمة ومليانة حفر. وأبرز المشكلات يمكن غياب الصيانة، انعدام السلامة، تعدد النقاط وتغير التعليمات والسيول. يعني يبدأ الحل بصيانة الطرق الرئيسية وتوحيد الإجراءات وإرجاع الإنارة واللوحات. الطريق الآمن يعني اقتصاد يشتغل، وأهالي يوصلوا لبيوتهم مطمئنين. يسعد صباحك وأيامك. أنا معالقة يعني على مساءك.
1: ونذهب أيضا لتعليق آخر من صدام الدوعسي أبو مكسيم، صباح الحرية والاستقلال من المهرة لباب المندم. وحسين أبو ريان الحميقاني يقول صباح الخير وصباح الوردة على جميع مستمعين.

0: وعلى جميع طاقم إذاعة عدن الغد. وأيضا صدام يقول سيذهب كل من خاننا إلى مزبلة التاريخ. وأيضا
1: أيضا هنا توجد لدينا أم عماد، صباحكم خير، تحياتي لكم. بخصوص الطرقات كثير، لأنها أغلب الطرقات غير مسفلتة واعرة، وحتى في عدن بالشيخ عثمان والمندارة غير مسفلتة، لمن يجي لما تجي المطر تجلس أقل حاجة أسبوع على بال ما تنشف.
0: وأيضا للأسف هذا جدا حزين. وسالم بن شعبان أيضا يقول لنا صباحكم عسل من راديو عدن الغد والمتميزين والمستمعين الكرام، إن شاء الله صباحكم جميل وسعيد جميعا. وعبد الباسط كمان يصبح علينا، وإيهاب جميل يصبح علينا كمان، وسالم بن شعبان. وعلى ما يبدو أنني أنهيت تعليقات الفيسبوك، ونذهب إليك يا ديانا.
1: أذكار صبحت علينا صباح الفل والورد، صباح كل شيء جميل كجمال قلوبكم، أسعد صباحك يا أذكار. وأم حمزة أيضا صبحت علينا، شكرا باقسير عفوا بشير محمد صباح علينا. وكذلك لكل المتابعين، أم يزن، فارس العبادي، أم حنظلة، والكل شكرا جزيلا على تواصلكم معنا.
0: وإلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عدن هذا الصباح، كنا معكم في فقراتنا المتنوعة وموضوعنا المطروح لهذا اليوم. ولكن لا نقول لكم أن انتهت إذاعة عدن الغد، ولكن انتهى برنامج عدن هذا الصباح. وابقوا على تردداتنا الإذاعية ولا تروحوا لا بعيد، ولكن بقول لكم أنا وديانا إلى اللقاء، وخليكم على إذاعتنا. إلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
4: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

رئيس مجلس القيادة يعزي في وفاة المناضل اللواء حاتم أبو حاتم. الخنبشي يطلع على تحضيرات انعقاد الورشة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتعزيز الشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية. انطلاق المؤتمر العلمي الرابع للتمريض بوادي حضرموت. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة إخبارية جديدة. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى الدكتور معمر حاتم أبو حاتم وإخوانه وعائلته الكريمة في وفاة والدهم الشخصية السياسية البارزة والمناضل الوطني الجسور اللواء المهندس حاتم أبو حاتم الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال المخلص لمبادئ النظام الجمهوري ورفعة وطنه وشعبه وتقدمه. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعازيه لعائلة الراحل الكبير، مشيدا بمناقبه ومآثره الوطنية كأحد أبرز المناضلين الأوائل ممن آمنوا بمبادئ النظام الجمهوري وتطلعات شعبه في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، مؤكدا أن اليمن خسر برحيل اللواء أبو حاتم أحد رجاله المخلصين الذين تركوا بصماتهم المتميزة في مسيرة النضال الوطني والقومي، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي في المكلا بمعية نائب وزير الثقافة حسين باسليم أعمال القمة الثقافية اليمنية التي تعقد على مدى يومين وتناقش الوضع الثقافي في البلاد ومتطلبات المرحلة المقبلة.

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش في مدينة المكلا نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود والوفد المرافق له، وذلك في إطار مناقشة ترتيبات الورشة التحضيرية الخاصة بالتحضير للمؤتمر الوطني المعني بتعزيز الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية الذي تنظمها وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة بيرجهوف الألمانية. وخلال اللقاء استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت من نائب وزير الإدارة المحلية والوفد المرافق له إلى شرح واف حول أهداف الورشة التحضيرية وأهدافها ومحاورها الرئيسة التي تركز على توحيد الرؤى بين المستويين المركزي والمحلي وتحسين آليات التنسيق والتخطيط المشترك بما يسهم في توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية الحقيقية ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستقرار المؤسسي والإداري. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش بمكتبه بمدينة المكلا نائب وزير الثقافة والسياحة حسين باسليم، وذلك في إطار التنسيق المشترك لتعزيز العمل الثقافي والسياحي بالمحافظة. وجرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية لموسم البلدة السياحي وسبل تطوير القطاعات الثقافية والسياحية في حضرموت وآليات تفعيل البرامج والمبادرات الهادفة إلى إبراز الموروث الثقافي والحضاري وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، حيث استعرض الجانبان احتياجات البنية التحتية السياحية وأهمية تكامل الجهود لضمان تنفيذ الخطط وفق أولويات واقعية ومستدامة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي من المدير العام لشركة النفط بساحل حضرموت سعيد الديني على الجهود المبذولة لتموين المطارات بالوقود النفطي بما يضمن تفويج حجاج بيت الله الحرام والحفاظ على استقرار الرحلات الجوية في مواعيدها المحددة. واستمع المحافظ الخنبشي إلى شرح مفصل حول خطة التموين المتبعة خلال موسم الحج التي تشمل مطارات عدن والمهرة وسيئون وآليات التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفر الكميات اللازمة من الوقود دون انقطاع، بالإضافة إلى سير عمل آلية تموين الأسواق المحلية بالمشتقات النفطية في محافظة حضرموت والصعوبات التي أدت إلى شحة توفير المشتقات في بعض المديريات نتيجة للعوامل اللوجستية والتغيرات الإقليمية والبدائل والحلول الكفيلة بمعالجة هذه الإشكاليات وضمان وصول المشتقات إلى المناطق كافة بانتظام. وجه وزير النقل محسن العمري بسرعة تشكيل لجنة تحقيق ميدانية والنزول الفوري إلى موقع حادث التصادم الذي وقع مساء أمس الجمعة على طريق العبر بين حافلة تابعة لشركة البركة للنقل الجماعي قادمة من المملكة العربية السعودية وقاطرة نقل ثقيل. كما وجه وزير النقل وكيل قطاع النقل البري فضل العبادي ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس جعفل على ضرورة الوقوف أمام ملابسات الحادث كافة ومعرفة أسبابه الحقيقية ورفع تقرير شامل بنتائج التحقيق بصورة عاجلة بما يسهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة والقوانين وتعزيز إجراءات السلامة والرقابة على الطرق وخدمات النقل البري. في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنظومة الطبية وتطوير كفاءة كوادرها، احتضنت مدينة سيئون أعمال مؤتمر التمريض الرابع الذي يأتي تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي لهذا القطاع الحيوي. شهد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني احتفالية جمعية رعاية طالب العلم بتكريم 156 خريجا وخريجة من برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس من المراكز الطلابية التابعة للجمعية، واختتام أسابيع الإبداع بمشاركة 8 مراكز طلابية في حضرموت وعدن وسيئون. وفي الحفل أشاد الوكيل الجيلاني بجهود الجمعية في خدمة الطلاب ورعاية المتفوقين وتقديم المنح والاهتمام بالشباب، مؤكدا أن السلطة المحلية تولي اهتماما كبيرا بشريحة الطلاب باعتبارهم ركيزة المستقبل والتنمية، داعيا الخريجين إلى خدمة حضرموت واليمن عامة. دشن الوكيل الأول لمحافظة المهرة الدكتور مختار الجعفر عملية تفويج 81 حاجا وحاجة من مطار الغيضة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأكد الوكيل الجعفري أن انطلاق رحلات تفويج الحجاج من مطار الغيضة الدولي تؤكد جاهزية المطار الفنية والتشغيلية وقدرته على تسيير الرحلات الدولية وفق المعايير المعتمدة، مشيرا إلى أن السلطة المحلية عملت بالتنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني وشركة النفط اليمنية والخطوط الجوية اليمنية على استكمال الترتيبات الفنية والإدارية كافة اللازمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج. تزينت حديقة العروبة في مدينة اللاذقية السورية بانطلاق فعاليات مهرجان منارات لتصل الحكاية، وسط مشاركة واسعة النطاق من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية الفاعلة. وجاءت هذه التظاهرة الإبداعية بوصفها خطوة طموحة تسعى إلى نفض الغبار عن التراث المحلي السوري وإشعال جذوة الحراك الثقافي والمجتمعي في عروس الساحل السوري، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا. ويشكل المهرجان لوحة فسيفسائية حية تختزل ملامح تراث المدينة وتاريخها البحري والبري العريق. ختام النشرة مشاهدين إليكم تذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي في وفاة المناضل اللواء حاتم أبو حاتم. الخنبشي يطلع على تحضيرات انعقاد الورشة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتعزيز الشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية. انطلاق المؤتمر العلمي الرابع للتمريض بوادي حضرموت. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

هم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد يقول قائل: لما قال من فوقهم والسقف لا يكون إلا من فوق؟ والجواب أن كثيرا من السقوف قد تكون أرضا لقوم وسقفا لآخرين، فرفع الله هذا الاحتمال بشيئين، وهما قوله عليهم ولفظة خر، لأنها لا تستعمل إلا فيما يسقط من الأعلى إلى الأسفل. يقول تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. بيّن الحاكم الجشمي العلة في هذا التعبير فقال: ومتى قيل لما قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، قلنا إن الساهي فيها مقيم لها والساهي عنها تارك لها، فتبين أن السبب في التعبير هو قصد من ترك وقتها سهوا وليس المقصود الذي يقيمها ويسهو فيها. قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة، ونبدأه محليا. وضع وزير المياه والبيئة توفيق الشرقبي ومحافظ لاحق مراد الحالمي حجر الأساس لحزمة مشاريع مياه وطاقة متجددة بمديرية لبعوث بتكلفة تتجاوز 6 ملايين دولار بتمويل من البنك الدولي عبر منظمة الأمم المتحدة. وتدشين معرض ألوان وأنغام اللحج بكلية ناصر الزراعية مساء الأمس بتنظيم مؤسسة سطور وتنفيذ معهد جوتا والشراكة الأوروبية لحفاظ التراث المحلي. أيضا تدشين مشروع الفحص الطبي لنظر وسمع الطلاب في 6 مديريات بمديريتي ردفان وتبن بتمويل من منظمة الإغانة الفرنسية الإسلامية وتنفيذ مستوصف الدكتور صالح للعيون، ويستمر المسح الميداني حتى الثلاثاء من 19 من مايو ليشمل 6 مدارس في محافظة لحج. عربيا وعالميا، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد حالة طوارئ صحية عامة ودولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. فوز ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني بعضوية أعلى هيئة قيادية فيها، إلى جانب استمرار عدد من القيادات في مواقعهم في فتح فيما تصدر مروان البرغوثي نتائج التصويت بحسب النتائج الأولية المعلنة. اقتصاديا، اطلقت الخطوط الحديدية السعودية سار مشروع حقوق التسمية ورعاية لمحطات قطار الحرمين السريع بهدف تعزيز الاستثمار وتطوير تجربة المسافرين عبر الشركات الاستراتيجية مع القطاع الخاص. وانتهت صلاحية الإعفاء الذي سمحت به الولايات المتحدة بموجبه بتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي وسط ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن حرب إيران. رياضيا، النصر السعودي يخسر نهائي دوري أبطال آسيا النسخة الثانية أمام جامبو أوسكا الياباني بهدف دون رد. واتحاد العاصمة الجزائري يتوج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي للمرة الثانية بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح وسط حضور جماهيري ضخم وأجواء مشحونة حتى اللحظات الأخيرة. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. أقام حكماء العرب للسان آدابا، وميزوا بين مواضع النطق ومواضع الصمت، ولاحظوا أن اللسان جعله الله خلف بابين، الشفتين والأسنان، ومع ذلك فهو صعب الانقياد. قال عبد الله بن زكريا: عالجت لساني 20 سنة قبل أن يستقيم لي. ولطالما نبه العرب إلى خطورة هذه الجارحة، فقالوا: اللسان ترجمان. وقالوا: كن أذنا ولا تكن لسانا، أي أن تسمع أكثر مما تتكلم. قال بعضهم وقد سئل: في كم تعرف الرجل؟ قال: إن سكت ففي يوم، وإن نطق ففي ساعة. ومن عجائب اللسان في الثقافة العربية أشياء لا تكاد تنقضي. يقول ابن القيم: للسان شأن ليس لسائر الجوارح، وللسان عند العرب مكانة مخصوصة، لا باعتبار دلالته على القول، وإنما فيما هو ذائقة أيضا. وقد دققوا في مذائقه فقالوا: حلاوة العنب، وحموضة التفاح، وعفوصة الرمان، وفجاجة التين. قالت العرب: حلوا المكان أو حلوا فيه، بمعنى نزلوه أو نزلوا فيه. وأصل المعنى من حل الرحال عن الإبل عند التوقف عن السفر، ويقال: احتل الرجل المكان، بمعنى أقام فيه وشغله. وقد صيغ الحلول من الفعل حل بمعنى الإقامة، ومنها حلول الروح في الجسد، أي وجودها فيه. ولو كان التطور اللغوي يجري على القياس لقيل الشد والاشتداد والشدود بدلا من الحل والاحتلال والحلول، وهي كلها بمعنى شد الرحال.

قالوا سرك أسير، فإذا تكلمت به صرت أسيرة. وقالوا كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال. واعلم أن أمناء الأسرار أقل وجودا من أمناء الأموال، وحفظ الأموال أيسر من كتمان الأسرار، لأن خزائن الأموال منيعة بالأبواب والأقفال، وخزائن الأسرار مفتحة يذيعها لسان ناطق ويشيعها كلام سابق. قيل لأعرابي: ما بلغ من حفظك السر؟ قال: أفرقه تحت شغاف قلبي فأجمعه وأنساه كأني لم أسمع. وأسر رجل لآخر حديثا ثم قال له: أفهمت؟ قال: بل جهلت. ثم قال له: أحفظت؟ قال: بل نسيت. لا يكتم السر إلا كل ذي خطر، والسر عند كرام الناس مكتوم، والسر عندي في باب له غلق، قد ضاع مفتاحه والباب مردوم.

قيل في الثقلاء يحكى أن الأعمش قد نقش على خاتمه: يا مقيت أبرمت فقم، فإذا استثقل جليسا ناوله إياه. وأنه قال له رجل يوما: مما عمشت عيناك؟ فقال: من النظر إلى الثقلاء. وذكر الأعمش ثقيلا كان يجلس إلى جانبه فقال: والله إني لأبغض شقي الذي يليه مني. قال زياد بن عبد الله: قيل للشافعي: هل يمرض الروح؟ قال: نعم، من ظل الثقلاء. قال: فمررت به يوما وهو بين ثقيلين، فقلت له: كيف الروح؟ قال: في النزع. كان بعضهم إذا رأى ثقيلا يقول: قد جاءكم الجبل، فإذا جلس قال: قد وقع عليكم. واستأذن بعض الثقلاء على ابن المبارك فلم يأذن له، فكتب إليه ذلك الثقيل: هل لذي حاجة إليك سبيل؟ لا طويل قعوده بل قليل. فأجابه ابن المبارك: أنت يا صاحب الكتاب ثقيل، وقليل من الثقيل طويل. وقال سهل بن هارون: من ثقل عليك بنفسه وأغمك بحديثه أو سؤاله فأعره عينا عمياء وأذنا صماء.

يقول المثل سقط العشاء به على سرحان، فما قصة هذا المثل؟ العشاء الطعام الذي يتعشى به وقت العشاء، أي أول ظلام الليل. والسرحان الذئب، قال أبو عبيد أصله أن رجلا خرج يلتمس العشاء فوقع على ذئب فأكله. وقال ابن الأعرابي أصله أن رجلا من بني غني يقال له سرحان كان بطلا فاتكا يتقيه الناس، فحمى واديا، فجاء عوف الأسدي يوما وقال: والله لأرعين إبلي هذا الوادي، ولست أخاف سرحان. فورد بإبله ذلك الوادي فرعاها، فأتاه سرحان وهجم عليه فقتله، ثم أخذ إبله وقال لامرأة عوف، وكان اسمها نصيحة: أبلغ نصيحة أن راعي أهلها سقط العشاء به على سرحاني. يضرب المثل للرجل يطلب الأمر التافه فيلقي بنفسه إلى التهلكة.

قالت زوجة أشعب له مرة: اشتري لي خاتما لأذكرك به. فقال لها: اذكري أنك طلبت ذلك مني فامتنعت، والمنع أحب إلي وأقرب للذكرى. يقولون: إليكم حكمة اليوم، والصواب إليكم حكمة اليوم، لأن الحرف إلى يعمل عمل الفعل، فكأنك تقول: أقدم إليكم حكمة اليوم. ومثله الحرف على، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم. يقولون: نعمل بأحسن الطرق، والصواب بأحسن الطرائق، فالطرق جمع طريق وهو الدرب أو السبيل، أما الطرائق فجمع طريقة أي وسيلة. أما قوله تعالى في سورة الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي كنا أهواء مختلفة وفرقا شتى.

دعي ابن سينا إلى عيادة مريض حار الأطباء في معرفة علته، ويقال كان ذلك في جرجان، فأمر باستدعاء عريف من عرفاء المدينة. العريف في أيامنا هو ما يعرف بالمختار، الذي يكون خبيراً بأسماء الأمكنة والأحياء وعارفاً بأهلها ومنازلهم. فتناول يد الفتى يجس نبضه ويرقب وجهه، وطلب من العريف أن يسرد أسماء الأحياء التي في تلك الناحية، ففعل حتى مر على ذكر حي من الأحياء، فازداد نبض ذلك الفتى ارتفاعا. عندها سأل ابن سينا العريف أن يذكر بيوت ذلك الحي، فعندما ذكر بيتا محددا من تلك البيوت ازداد نبض الفتى مرة أخرى. عندئذ طلب ابن سينا من العريف أن يعدد أسماء البنات في ذلك البيت، ففعل، وعندما ذكر واحدة منهن كشف الطبيب علة ذلك الفتى، فقال لأهله: زوجوه من تلك الفتاة فهي الدواء. يقولون: كم تجري مدامع عينه، لها الدهر دمع واقف يتحدر، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها نفس تذوب وتقطر.

سألتكم عن أجمل شعر قيل في التغافل، وفيما يلي أستعرض معكم بعض ما وصلني من المشاركات. هذه مشاركة من روح زرقاء، أبيات مقتبسة تقول: وأغيب لكني أمد حبالي شوقا إليك ورغبة لوصالي، ما كنت مثل العابرين فإنهم مروا علي وأنت سرت خلالي، تقول لشاعرها. وأبيات جميلة حقيقة، لا أعرف شاعرها للأسف. الشمري ولد أجا الشمري يقول: وجهل رددناه بفضل حلومنا، ولو أننا شئنا رددناه بالجهل. أحلام تقول: لولا التغافل عن أشياء نعرفها ما طاب عيش ولا دامت مودات. وروان تقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. تقول أيضا: وفي المثل: من عد زلات الصديق جفاه. وهذه مشاركة من محمد الشيخ خلف يقول: تغابيت عن قومي فظنوا غباوة بمفرق أغبانا حصن وتراب. ومشاركة من الفيصل يقول: قال ابن الوردي في لاميته: وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. أبو لجين الخالدي يقول: استمطروا من قريش كل منخدع، إن الكريم إذا خادعته انخدع. يا سلام. وهذه مشاركة من إلهام تقول: يقول البحتري: فقد يتغاب المرء في عظم ماله ومن تحت برديه المغيرة أو عمرو. يا سلام يا سلام. علي المخمري يقول: أداري وأنسى ما يكدر خاطري وأغمض جفني، لا علي ولا لي. مشاركاتكم كلها رائعة حقيقة. عبد الرحمن القباطي يقول: تغافل فليس السرو إلا التغافل، وليس سقوط القدر إلا التعاقل. أشكر لكم هذه المشاركات الجميلة. وصدق الذي قال: إن ثلثي العافية في التغافل، ثم استدرك وقال: بل أرى أن كل العافية في التغافل. وتذكروا أنه لا يتغافل إلا كريم.

عن أديب الدعوة أحدثكم ورجل من رجال مصر محمد الغزالي. عرف الناس الشيخ محمد الغزالي داعية إلى الله على بصيرة، غزير العلم، فصيح اللسان، ناصع البيان، بيد أنه كان شاعرا ذا موهبة خصبة أيضا وقلم مطواع، وقد رأى أن الأدب مرآة الأمة ودقات قلبها، فلا جرم أن ديوانه يدعو إلى مكارم الأخلاق، ما يحبب قراءته إلى طلاب الأدب الهادف وذوي الفطر السليمة. يقول عن نفسه: كان والدي أحمد السقا يبجل الإمام أبا حامد الغزالي صاحب كتاب أحياء علوم الدين، ولذلك عندما ولدت سماني باسمه تيمنا في أن أكون مثله، وهو في الحقيقة اسم مركب ولقبنا هو السقا، فاسمه هو محمد الغزالي السقا. لم يكن الغزالي قد بلغ 20 من عمره وهو يطرق باب الشعر ويسهم فيه، وقد كان حقيقا أن ينتظم في صفوف الشعراء لو كتب له أن يرخي لنفسه عنانها مع الشعر. جمع قصائده في ديوان سماه الحياة الأولى، وهو يمثل حقيقة المرحلة الأولى من حياته، والديوان عامر بالوجدان، كاشف لنا عن شخصية متوازنة متفائلة تسير في طريقها نحو الآمال الكبيرة بنشاط دؤوب وكفاح مستمر. عالج فلسفة الغنى وانتهى إلى أن المال لا وزن له ما لم يقضي حاجة بائس أو يعالج محنة مكلوم، ومن ثم فإن الغنى غنى النفس لا غنى الثراء. يقول: وددت الغنى لو أن ذا المال مسعد سعادة ذي روح سعادة ذي عقلي، حقرت ثراء أن يبتغي الذل موئلا يريد مقامي في مواطنه الغفلي. وددت الغنى أقضي مطالب بائس أواسي جروحا أو أبدد من جهلي. وفي مجال الطبيعة اجتهد الشاعر في أن يرسم لها صورة كما فعل شعراء الطبيعة السابقون، فنشط لوصف مروجها وبهائها والحنين إليها، وقد جعلها أمه التي يأوي إليها. تلك المروج بهيجة يهتز في إيناعها سحر الحياة الخالد، خضراء يانعة كميسور المنى، صفراء يابسة جناها الحاصد. أم الطبيعة كلما زدنا نؤا عنها فكل مزيف يتزايد. رحم الله الشيخ الغزالي، فقد كان أديب النفس قبل أن يكون أديب البيان.

كلما نظرت في المرآة أحاول أن أستخرج الحقيقة من الوهم وأن أتبين الناظر من المنظور، ولكن عبثا أحاول. بيني وبين منازل الكلمات خيط تسميه اللغات حياتي، يجتث من أثر الحقيقة قبضة ويبيعني وهما من المرآة. السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية

0: بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
5: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: Yeah. Mafia.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: الآن استراحة الظهيرة

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
0: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، ارسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب

0: الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: الله عليك دكان
1: الله الله الله الله الله الله الله الله عليك الله عليك.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة، ونبدأه محليا. وضع وزير المياه والبيئة توفيق الشرقبي ومحافظ لحج مراد الحالمي حجر الأساس لحزمة مشاريع مياه وطاقة متجددة بمديرية لبعوث في يافع بتكلفة تتجاوز 6 ملايين دولار بتمويل من البنك الدولي عبر منظمة الأمم المتحدة. تدشين معرض ألوان وأنغام اللحج بكلية ناصر الزراعية مساء الأمس بتنظيم مؤسسة سطور وتنفيذ معهد جوتا والشراكة الأوروبية لحفظ التراث المحلي. وتدشين أيضا مشروع الفحص الطبي لنظر وسمع الطلاب في 6 مدارس بمديريتي ردفان وتبن بتمويل من منظمة الإعانة الفرنسية الإسلامية وتنفيذ مستوصف الدكتور صالح للعيون. يستمر المسح الميداني حتى الثلاثاء القادم ليشمل 6 مدارس في المحافظة. عربياً وعالمياً، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد حالة طوارئ صحية عامة ودولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. فوز ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني بعضوية أعلى هيئة قيادية في فتح إلى جانب استمرار عدد من القيادات في مواقعهم، فيما تصدر مروان البرغوثي نتائج التصويت بحسب النتائج الأولية المعلنة. اقتصاديا، أطلقت الخطوط الحديدية السعودية السار مشروع حقوق التسمية ورعاية لمحطات قطار الحرمين السريع بهدف تعزيز الاستثمار وتطوير تجربة المسافرين عبر شركات استراتيجية مع القطاع الخاص. انتهت صلاحية الإعفاء الذي سمحت به الولايات المتحدة بموجبه تخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي وسط ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران. رياضيا، النصر السعودي يخسر نهائي دوري أبطال آسيا أمام جامبو أوساكا الياباني لهدف دون رد. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي للمرة الثانية بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح وسط حضور جماهيري ضخم وأجواء مشحونة حتى اللحظات الأخيرة. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقات الماضية، تكلمنا عن بعض الأحكام الشرعية المتعلقة ب الفقه كالوضوء وأحكامه وأحكام المياه، متى يكون هذا الماء يجوز الوضوء به ومتى لا يجوز الوضوء به، وكنا فصلنا أيضا شيئا من الكلام حول ذلك، وتكلمنا في الحلقة الماضية حول آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بالسنن التي تكون عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، وذكرنا أيضا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في حال قضاء الحاجة. أما اليوم فلعلنا نستعرض
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: معكم شيئا من خصال الفطرة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة. قوله من الفطرة يعني مما فطر الله تعالى عليه بني آدم، ومما ينبغي أن يفعله جميع الناس بطبيعتهم البشرية، يعني ينبغي أن يفعلوه كما أنهم يعني يفعلون الأكل والشرب وقضاء الحاجة إلى غير ذلك. يعني ليس لأنها من الإسلام فقط، لكن لأنها من فطرة الإنسان، ولا يمكن أن يستقيم يعني جسد العبد إلا بفعلها. هذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الفطرة هي أشياء مفيدة أيضا للجسد حتى طبيا، لعلنا نستعرض شيئا منها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: والسواك. في هذه الآثار التي ذكرناها من روايات وكذلك من فعل السلف عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن غيره من السلف، كلهم كانوا يحرصون على مثل هذه الخصال لما لها من حفظ العبد وتسيير أمر جسده دون أن يتعرض له شيء من مرض أو نحو ذلك. أول هذه الخصال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستحداد. والاستحداد أيها الإخوة والأخوات هو حلق الشعر الذي يكون في القبل من الرجل والمرأة، وأدخل فيه بعض أهل العلم أيضا حلق الشعر الذي يكون في الدبر، ولا شك أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من النظافة وما تكثر كثير من الالتهابات والبكتيريا عند بعض الناس إلا بسبب إهماله لهذه السنة النبوية الصحيحة. ذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في الاستحداد وفي نتف الأبط وفي قص الشارب وتقليم الأظافر بعض سنن الفطرة، وقت لهم صلى الله عليه وسلم 40 يوما، بحيث أنه لا يجوز أن يجاوز هذه 40 إلا وقد فعلها. وكما ذكرت هذا خاص أو هو عام للرجال والنساء. جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل المدينة وهو قادم من سفر ومعه أصحابه كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يحتبسوا قليلا، فكان أصحابه يسألونه يقولون: لما يا رسول الله؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول: انتظروا قليلا حتى تمتشط الشعثة، يعني زوجاتكم يتجهزن لكم، تمتشط الشعثة يعني المرأة التي لم تمشط شعرها تمشطه حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تتجهز المرأة التي غاب عنها زوجها تتجهز بالاستحداد له. هذا هو الخصلة الأولى من خصال الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: والختان. والختان أيضا من خصال الفطرة التي أمر الله عز وجل بفعلها، وكذلك من كان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء كانوا يفعلونها. إبراهيم عليه السلام مثلا جاء عنه أنه اختتن وعمره أكثر من 80 سنة بالقدوم. القدوم قيل هو موضع، وقيل القدوم هو مثل السكين أو طرف الفأس، استحد اختتن عليه الصلاة والسلام. كذلك من سنة الختان، طبعا الختان ذكر أكثر أهل العلم أنه واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء، وذكر بعضهم أنه أيضا ليس سنة في حق النساء إن أرادت أن تفعله أو أن تتركه، وله صور معينة وأخطاء تقع عند الناس فيه لا داعي لتفصيلها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي بعد ذلك، قال: وقص الشارب. قص الشارب جاء عن جموع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يقص حتى يظهر أعلى الشفة، وبعض الناس الآن حقيقة يؤذيك بمظهره لما يكون شعر شاربه قد دخل إلى فمه، وهذا خلاف السنة. والعجيب أن بعض الناس سبحان الله يعني تجد أنه أحيانا قد أعفى شاربه وحلق لحيته، ثم يعد أن إعفاء الشارب من الرجولة، يعد أن طول الشارب وأن تخلله إلى داخل فمه يرى أن هذا من الرجولة. ولا شك أن هذا خلاف السنة أصلا، بل هو تشبه في الحقيقة باليهود والنصارى، فبعضهم يعني يطيل شاربه جدا ويظهر أن هذا أيضا من الشهامة وغيرها. ولا شك أن الشهامة هو أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، أن تعفي لحيتك وأن تحف شاربك. طبعا ليس السنة حلق الشارب، بعض الناس قد يحلق شاربه، لا هذا ليس السنة، السنة هو أن يعني يقص الشارب حتى يبين رأس الشفة. كذلك من سنن الفطرة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم نتف الإبط، ويجوز طبعا حلقه أو إزالته بأي زائل، كما يجوز إزالة شعر العانة طبعا أيضا بأي زائل، لكن السنة الحلق. أما بالنسبة للإبط فإن السنة أن ينتف نتفا، حتى لو نتف بالأجهزة الحديثة فلا بأس في ذلك، وإن أزاله بأي مزيل سواء ببعض الكريمات أو أزاله بالحلق أو غير ذلك فلا بأس في ذلك. كذلك من سنن الفطرة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم تقليم الأظافر. وفي الحقيقة كم رأينا اليوم من الناس ممن لا يقلم أظافره، أو أحيانا يجعل بعض أظافره طويلا، كالذي في الخنصر أو في البنصر أو في غيره يجعله طويلا، ويعني وبعض النساء أيضا تجعل أظافرها طويلة، أحيانا قد تجاوز 40 يوما دون أن تحلقها، عفوا دون أن تقصها، وتضع فوقها الطلاء أو المناكير. وهذا كله في الحقيقة، أولا بالنسبة للمناكير هذا يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله، فلا يجوز وضعها للمرأة، لا يجوز إذا كانت تصلي. أما إذا كانت في وقت لا تصلي فيه مثل الحائض مثلا فلا بأس أن تضعها. لكن نتنبه أيضا إلى أن الأظافر لا يجوز أن تطول أكثر من 40 يوما، لقول أنس رضي الله تعالى عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتجاوز بها 40 يوما. كذلك أيها الإخوة والأخوات من سنن الفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية السواك. والسواك هو عود، يعني عود معروف تنظف به الأسنان وليذهب ما علق بها من صفرة ورائحة، وهو من سنن المرسلين. أول من استاك إبراهيم عليه السلام، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وهو منظف له ويرضي الرب عز وجل عن عبده. وجاء في بعض الأحاديث أن العبد إذا قام الليلة أراد أن يصلي الوتر مثلا فتسوك، فإن الملك يقترب ليستمع قراءته، فيجعل الملك يقترب منه حتى يضع فاه بجانب فيه، فما يخرج من هذا المصلي قرآن إلا وقع في جوف الملك. وهذا يدلك على عظمة هذا السواك. طبعا السواك أيها الإخوة والأخوات خاص، يعني ليس خاصا بالرجال، بل هو عام للرجال والنساء، ويكون بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو نحو ذلك، مما لا يتفتت ولا يجرح الفم. يسن السواك في جميع الأوقات، وكذلك حتى للصائم يسن في جميع الأوقات، لكن يتأكد في بعض الأوقات، كما يتأكد مثلا عند الصلاة، عند الوضوء، عند الاستيقاظ من النوم، عند دخول البيت. قالت عائشة لما سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. كذلك يسن السواك عند تغير رائحة الفم مثلا، سواء يعني بكثرة كلام أو كثرة سكوت أو نحو ذلك، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليه. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية قال عند كل صلاة. الذي يلاحظ هذه الأحاديث يجد أن الدين جاء أصلا بالأمر بالاهتمام بالمظهر. إذن أيها الإخوة، ليس المقصود من المسلم أن يكون رثا في مظهره وأن يكون يعني رائحته كريهة، لا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بمظهره. ومر صلى الله عليه وسلم مرة برجل فرأى شعره شعثا فالتفت إليه ثم قال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ يعني ما عنده مشط وشوية دهن يضعه ويسكن شعره. وأقبل إليه أبو الأحوص صحابي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثياب دون، يعني عليه ثياب رديئة، فسأله قال: أذو مال أنت عندك فلوس؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من الإبل والغنم والبقر والذهب والفضة. فقال صلى

إناء عطار الذي يخلط فيه العنبر والمسك، يعمل فيه عطورات، كان صلى الله عليه وسلم ادخلها فيه ثم أخرجها. وكذلك ينبغي الاعتناء أيضا بمظهر الثوب دون أن يكون فيه مخالفات شرعية. يعني لما قل اعتناء بالمظهر لا يعني هذا أن يقع المرء في مخالفة شرعية كإسبال ثوبه أو لبس ثياب محرمة أو نحو ذلك. من أهم الأشياء التي يستفيدها في الحقيقة من اعتنى بمثل هذه الأمور، أعني بمثل هذه الخصال الشرعية، أنها ولله الحمد تبعد عنه الوساوس. الآن بعض الناس مع كثرة مع طول أظافيره أحيانا يبدأ يوسوس، لعل تحتها نجاسة، لعل تحتها كذا. أحيانا بعض الناس مع إهماله لشعر جسده أحيانا في بعض مواضعه قد يشك أنه فيه نجاسة أو علقت به نجاسة. وهذا الوسواس في الحقيقة قد ابتلي به جمع من الناس، إذا تأملتم وجدتم أن جمع من الناس قد ابتلي بهذا الوسواس. يعني بعض الناس أحيانا يتوضأ، فإذا انتهى من وضوءه وأراد أن يخرج قال له الشيطان انتبه ترى خرج منك ريح، فرجع صاحبنا وأعاد الوضوء مرة ثانية، ثم إذا أراد أن يخرج قال الشيطان ترى نسيت أن تمسح رأسك، فيرجع مرة ثانية ويعيد الوضوء، ثم إذا أراد أن يخرج من الحمام قال انتبه ترى أذنك اليمنى ما مسحتها، يرجع مرة ثانية ويعيد الوضوء. حتى أن بعض الناس يا جماعة أحيانا يستمر في الحمام قرابة الساعتين والثلاث ساعات وهو على مثل هذا الحال. بل حدثت عن أقوام وإن كان هذا أظنه قد وصل إلى مرحلة المرض، إذا الوسواس القهري يجلس في الحمام أكثر من 9 ساعات وهو يعيد الوضوء يغسل ثم يعيد الوضوء ثم يغسل. ولا شك أن هذا الوسواس يتسلط به الشيطان على الناس الضعفاء، وإلا لو كان الإنسان قويا في إيمانه لما استطاع الشيطان أن يتسلط عليه. جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي مرة فأثناء صلاته أشار بأصبعه هكذا، حرك الأصبع السبابة والوسطى، فلما انتهى من صلاته أقبل إليه بعضهم قال يا أمير المؤمنين رأيناك تحرك أصبعيك في صلاتك، قال نعم، قالوا له لما؟ فقال جاءني الشيطان فقال لي إنك تصلي على غير طهارة أو إنك قد أحدثت في صلاتك، فقلت له هات شاهدين، يعني عطني شهود على كلامك، وكل شيطان يأتيني يقول أحدثت أصدقه. دلك هذا في الحقيقة على قوة عمر رضي الله تعالى عنه وأنه لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس. بل أيضا أقبل رجل إلى أبي الوفاء بن عتيق، إلى أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ثم قال له يا أبي الوفاء إني رجل تصيبني الجنابة فأقبل إلى النهر فأنغمس في النهر تماما حتى أخرج منه، ثم إذا خرجت من النهر أرى أن بعض جسدي لم يصبه ماء. لاحظ يقول أنا الآن غمست في النهر ومع ذلك أخرج وأرى أن بعض جسدي ما أصابه ماء، فكيف أغتسل؟ التفت إليه أبو الوفاء بن عقيل ثم قال اذهب يا رجل أنت أصلا قد سقطت عنك الصلاة. قال سقطت عني الصلاة؟ قال نعم أنت قد سقطت عنك الصلاة. ذهب الرجل، فرجل عند أبي الوفاء سأله قال له يا شيخ كيف سقطت عنه الصلاة؟ رجل يسألك عن الاغتسال؟ قال بالله عليك الرجل الذي يغتسل الذي ينغمس كله في الماء ثم يخرج، فإذا خرج ظن أن بعض أعضائه ما جاءها ماء، هذا مجنون ولا عاقل؟ قال لا والله هذا مجنون. قال ورفع القلم عن 3 وعن المجنون حتى يفيق، إذن هذا مجنون. فالمقصود من هذا أن المرء ينبغي في الحقيقة أن يحذر من مثل هذا. وعموما الوسواس له حلول كثيرة، يعني بعض الناس قد يكون من حلوله أحيانا من حلول الوسواس في بعض الأحيان أن يكون المرء مثلا يعرض نفسه على طبيب، أن يتعلم بعض الأحكام الفقهية، لكن في تصوري أن الحل الوحيد الأصلي الذي يمكن أن يعمل مع الناس وهو الذي حقيقة جربناه مع قوم كثيرين أن يكون الشخص أيها الإخوة والأخوات عنده قوة واستطاعة وجزم أن ينتصر على الشيطان. لا يفيد أنك تتصل بي وتسألني وتتصل على فلان وفلان وتقول أنا عندي وسواس وأبدأ أنا أتكلم 10 دقائق والثاني يتكلم نصف ساعة والثالث يتكلم مثل ذلك، لا يكفي هذا. بل الذي ينبغي أن نكون عليه هو أن يكون عندك أنت جزم، يكون عندك جزم في أنك تتخلص مما أنت عليه. يعني مثلا توضأت جاء الشيطان قال انتبه ترى خرج منك ريح، لا تلتفت إليه كمل وضوءك، ثم ذهبت تصلي قال انتبه أعوذ بالله تصلي على غير طهارة، الله أكبر اتركها على جنب. صليت قال انتبه ترى خرج منك ريح وأنت تصلي أيضا اتق الله حرام، لا تلتفت إليه سمع الله من حمده كمل صلاتك ولا تلتفت إليه، فإنك إن التفت عليه أفسد عليك صلاتك. مرة من المرات صلى شخص وأنا كنت في المسجد، صليت ركعتي تحية المسجد وجلست،
أقبل

شاب وصلى، وكنت جالس أنا أقرأ قرآن، جاءه يريد أن يصلي تحية المسجد، فكبر ثم قال الله أكبر، الله أكبر، الله. ليش؟ لأن الشيطان يقول له ترى ما قلت الله أكبر، أنت قلت آه أكبر. فلما يقول الله أكبر يقول أنت ما قلت أكبر، أنت قلت أكر، أعدها. ويلعب به الشيطان، وبدأ يقول الله أكبر، ثم وضع يده، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وبدأ على هالحال. المهم سجد السجود الأول ثم قام، فقلت في نفسي سيسجد 3 أو 4 سجودات في نفسي، سيوسوس الشيطان أنك نسيت سجود. سجد السجود الثاني، وأنا أقول في نفسي سيسجد ثالث، ثم جلس ثم سجد سجودا ثالثا، لأن الشيطان قال له ترى في سجود ناقص، حرام عليك، كيف تصلي عليك، ما تقبل صلاتك يا أخي، زود سجود، هو ناقصك شيء، زد سجودا فيها وكمل صلاتك. فسجد سجودا زائدا ثم قام بعد ذلك. فالمقصود أيها الإخوة أنه يتسلط الشيطان على بعض الناس بهذه الصورة، وأقوى شيء تستطيع أن تدفع به الوسواس عن نفسك هو أن يكون عندك جزم أن تبتعد عنه، بحيث أنك في صلاتك قال لك ترى نسيت سجود، نسيت ركعة، لا تلتفت إلى يتم صلاتك، ورب العالمين غفور رحيم. وتصور حسب التجربة الطويلة مع بعض الناس المصابين أنك لو استطعت أن تنتصر على نفسك يعني قرابة شهر كامل تقريبا، وأن تنتصر على نفسك أنه لا يتسلط عليك الشيطان، سوف تنتصر أبدا في النهاية. أما إذا كان الإنسان يا جماعة في صلاته وفي غيره يتسلط عليه وهو يطيع، فسوف لن يتركه الشيطان أبدا. قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين مثل هذا، قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يقبل إلى أحدكم في صلاته فيخيل إليه أنه خرج منه ريح أو صوت، يخيل إليه، وفي رواية قال فينفخ في دبره، وفي رواية قال يسل شعرة من دبره. لاحظ الشيطان كيف يتلاعب به. قال الصحابي طيب يا رسول الله يعني أطلع من صلاتي أم أستمر؟ قال لا تنصرف إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. نعم، لا تنصرف من صلاتك إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. هناك نوع من الوسوسة قبل أن أنتهي، يعني ليس له علاقة بالطهارة والصلاة، لكنه نوع آخر، وهو الوسوسة في الكون، الوسوسة في الخالق. بعض الناس يعني يوسوس من خلق الخلق، كيف الله عز وجل خلقنا، كيف الله يبعثنا، طيب الله ليش كذا وكذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له من خلق كذا، فيقول الله، فيقول طيب ومن خلق كذا، فيقول الله، فيقول طيب ومن خلق الشجر، من خلق الجبال، فيقول الله، فيقول فمن خلق الله. قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، السلام عليكم، وترك الموضوع تماما، فكر في أمر آخر تماما. لأن الإنسان أيها الإخوة والأخوات له حد يستطيع أن يصل إليه في تفكيره، لا يستطيع أن يتجاوزه. وقد جاء يعني أن بعض السلف رحمهم الله تعالى كان يقول نظرت في القدر فتحيرت، كان يقول وهب بن منبه نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت في القدر فتحيرت فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أقلهم خوضا فيه. يعني في بعض المسائل مثل مسائل مثلا المتعلقة ب يعني بما ذكرنا من خلق الله ونحوه، أو بعض المسائل المتعلقة بالقدر وغير ذلك، أحيانا يكون السلامة ألا تفكر فيها لأنها فوق مستواك ولم يكلفك رب العالمين بها. بقي معي بعض النقاط لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فلعلنا إن شاء الله حلقتي القادمة نتكلم حول شيء من هذه الأحكام التي نحن بصددها. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا. أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم، ولعل الله ييسر لنا عدة لقاءات أخرى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة وما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
4: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: كريستال إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، تتواصل في خور مكسر بعدن حملة الرش الضبابي لمكافحة الحميات والأوبئة ضمن خطة شهرية تستهدف عددا من الأحياء. كما ناقشت وزارة التعليم الفني في عدن مع جمعية نبراس ولتطوير التعليم الفني عبر تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وربطها بسوق العمل. وفي حضرموت تستمر أعمال إعادة تأهيل طريق وادي العين بن عيفان بعد أضرار السيول بهدف تحسين حركة السير وتعزيز السلامة المرورية. عربيا وعالميا، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء منشأة أمنية على أرض تابعة لوكالة جوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالقدس، مما أثار إذانات فلسطينية ودولية واعتبر تصعيدا جديدا. وفي فرنسا، حذرت النيابة العامة من احتمال إصدار مذكرة توقيف لإيلون ماسك إذا لم يتمثل استدعاءات القضاء ضمن تحقيق

وارتفاع كبير في تكاليف الشحن نتيجة التوترات، مما أثار على سلاسل الإمداد العالمية. وتجاوز الدولار مستوى 53 جنيها في مصر مدفوعا بصعود عالمي للعملة الأمريكية وتوقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة. رياضيا، تأهل نابولي إلى دور أبطال أوروبا بعد فوزه على بيزا بثلاثية دون رد، محافظا على مركزه الثاني في الدوري الإيطالي. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دين المدني، دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: والله خوش رايك صح.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.
2: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية.

0: الأكثر كفاءة ومهنية.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن، بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب،

0: شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يب 82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الثامنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

الرأسمالية بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمني تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.

0: 8999959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.